بعيش أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر

فأكثروا فيها الفساد.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة،
3: وسدرة كنافة.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيم

وفوارس راكعه تصيح صاني انت وبنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثمانيه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: الساعة الآن 7:00 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين والمحطات والأخبار. شهيدان وإصابات بسلسلة غارات على قطاع غزة. إصابات وأوامر إخلاء وسرقة مواشي بهجوم للمستوطنين على بيتا جنوب نابلس. سبعون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. حملة الرماوي تتجاوز 30 مليون شيكل. غضب إسرائيلي من وثائق جديد عن عمليات القتل بغزة. هذه أبرز العناوين والمحطات، وهناك سيكون لدينا معالجات لملفات عديدة، سواء كان بملف الاستيطان أو ملف العمل التطوعي، إضافة إلى ملفات سياسية وميدانية متفرقة. ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية. عمليات دهم واعتقال تركزت اليوم بشكل واضح في منطقة جنين، منطقة طوباس، وأيضا اقتحامات في مناطق أخرى من وسط وجنوب الضفة الغربية. ولكن هنا في نابلس فقط سجل يعني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية اقتحام لبلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة أيضا يتما أيضا جنوب المحافظة، لكن لم يترافق ذلك مع اعتقالات. ولكن سبق ذلك أيضا اعتداءات من المستوطنين على بلدة بيتا في أكثر من مرة، وسرقة وسلب العديد من قطيع الماشية من سكان البلدة. هناك فيديوهات وصور تم تناقلها على عمليات سرقة المستوطنين وعمليات الاستفزاز التي نفذوها في بلدة بيتا جنوب نابلس. أيضا كان بالأمس حرمان للمصلين لأداء الصلاة في أحد مساجد خرب الطانة في منطقة بيت فريك، وهذا تكرر للمرة الثامنة على التوالي. بالتالي يبدو أن الاحتلال الآن يريد سيطرة كاملة على مدار الوقت على خرب الطانة، ومنع المواطنين حتى من زيارتها أو حتى الاقتراب من أطرافها. هذا فيما يتعلق بنابلس. لكن في جنين الاقتحام كان إلى مدينة جنين فجر هذا اليوم، واعتقال الشاب فادي الهندي من حي النسيم في منطقة جنين. أيضا سجل اقتحام إلى بلدة دير أبو ضعيف، وبالليل الماضي تم تسليم إشعارات وإخطارات لهدم منازل ووقف البناء في عدة مناطق ومنشآت في دير أبو ضعيف. واحد المنازل اللي تم إخطارها المستوطنين قاموا بوضع أعلام إسرائيلية عليها. وأيضا كان هناك اقتحام للبلدة واعتقال محمود خالد ياسين من سكان دير أبو ضعيف، إضافة إلى اقتحام تقريبا 4 منازل لمواطنين بعضهم ضباط أمن في داخل بلدة أبو ضعيف. أيضا ليس بعيدا عن أبو ضعيف قرية فقوة المجاورة لأبو ضعيف، تم اقتحام البلدة واعتقال 3 شبان وهم نبيل صلاح وحارث مساد، إضافة إلى بشير مساد، 3 معتقلين من فقوة. أيضا تم اقتحام بلدة طمون، وتم دهم منزل المطلوب لقوات احتلال سامر سمارة، إضافة إلى اقتحام منطقة المخيم الفارعة، لكن لم نبلغ عن اعتقالات. في وسط الضفة الغربية الاقتحام كان إلى مخيم الأمعري ومدينة البيرن. طبعا الأمعري هناك معتقل حتى اللحظة لم نعرف هويته. كان هناك أيضا اقتحام للبيرن، والاقتحام هذا تكرر مرتين الليلة الماضية. الاحتلال ادعى أنه في مركبة حاولت دعس مجموعة من جنود الاحتلال،
وأن النار أطلقت على المركبة لكنها فرت من المكان. والاحتلال أثر ذلك قام بأعمال تمشيط في بلدة البيرن اللي طبعا هي مطلة على مستوطنة بقعوت المقامة على أراضي أهالي الطويل وعائلات الطويل في بلدة البيرن. أريحة سجل اقتحام من المدخل الجنوبي لمدينة أريحة من قبل قوات الاحتلال. كان هناك أيضا اقتحام لقرية العرقة قضاء جنين ليلا ولكن لم نبلغ عن اعتقالات فيها. هذه تقريبا يعني أبرز وملامح التطورات الميدانية في الـ24 ساعة الفائتة.

طبعا قبل الخوض بملفاتنا وبرنامجنا المعتاد، نقرأ عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما، ونترك للمواطن الربط بين الماضي والحاضر. العنوان الأبرز: معصورة للرئيس محمود عباس، إلى جانبه رئيس الوزراء الراحل إسماعيل هنية. العنوان: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا كان العنوان الرئيسي. العنوان اللي بعديه: الرئيس وهنية يطلبان إنهاء الإضراب والموظفون يواصلونه حتى يتسلموا رواتبهم. عنوان فرعي آخر: تمديد توقيف العميد أبو عوض 15 يوما. طبعا العميد أبو عوض كان ضابط في قوات 17، اعتقل في تلك الفترة وتم تمديد توقيفه عدة مرات. أيضا في مثل هذا اليوم شهيد من رماني برصاص الجيش الإسرائيلي. التوقيت الشتوي يبدأ في إسرائيل في 1/10. إسرائيل يبدو ملتزمة بهذا منذ 20 عاما. عنوان آخر: دقيقة الصمت في نيويورك في ذكرى 11 أيلول اللي يعني تقريبا مناسبتها بتمر اليوم. منظمات في قطاع غزة لديها صواريخ كتف لم تستخدمها بعد. الكهرباء المصرية تصل إلى مدينة رفح خلال ساعات. هذه تقريبا يعني مجمل الأحداث والتطورات الميدانية اللي يعني برزت في عنوان صحيفة القدس قبل 20 عاما، ونترك للمتابعين ربط الماضي بالحاضر.

0: طبعا الحملة التي أطلقها علاء الرماوي حتى يكون اليوم بدايتنا بالأجواء الإيجابية، يعني تركت أثر كبير في كل أنحاء فلسطين وصداها كبير جدا الإجمالي، يعني يشيد بالحملة ويشارك فيها. وبدأنا نسمع خلال اليومين الماضيين يبدو أنه في توجه معين لانتقاد الحملة، بعرفش مين شركات أو مؤسسات وراء الموضوع، ولكن عمليا الأصوات الإجمالية في الشارع الفلسطيني ارتياح، وأنه الحملة انتقلت ليس فقط على مدن لما انتقلت للقرى والبلدات وحتى الخرب بهذا الحملة، ويعني هناك إشادة وهناك دعوات أن تتوسع في كل المدن وأن تكون حملات مشابهة أو على الأقل تتزامن مع هذه الحملة. بالأمس أيضا الأستاذ إيهاب أبو صالحية خرج في فيديو يشجع الناس أهل جبل النار للمساهمة وتكثيف المشاركة في مثل هذه الفعالية. طبعا بالأمس المساء تقريبا المبلغ اللي وصلتها حملة تسامح تنازل لله تقريبا اقتربت من 30 مليون شيكل، يعني حوالي 10 مليون دولار، وكل ما فيها تدحرج بشكل كبير جدا. بدأت بمبالغ بسيطة والآن بدأت بمبالغ كبيرة، ومبارح شفنا يعني ما شاء الله أصحاب الخير في قرية سالم شرق نابلس، يعني تجار وصيدلانية أعلنت عن المشاركة بهذه الحملة، وبالتالي انتقلت أيضا في مدينة نابلس كان في حملات. نستمع لما قاله الأستاذ إيهاب أبو صالحية تشجيعا لأهالي جبل النار للانخراط في هذه الحملة. في فيديو موجود.
1: أنا أول إشي من نابلس من جبل النار من هاي القلعة اللي كل فيها الكل شيء فيها خير، كل شيء بنبط فيها بالخير. بدي أوجه تحية لأخونا وحبيبنا صاحب المبادرة الرائعة المميزة أخونا الصحفي علاء الرماوي. الله يبارك فيك علاء، وأنت إنسان أصلك طيب وما طلعت إلا كل إشي طيب. وأنا بدي أوجه رسالة لأهل نابلس، نابلس الخير، نابلس الحب، نابلس الرحمة، نابلس التعاطف، نابلس الوفاء. إحنا لازم يكلنا بصمة بهذا الموضوع، عشانه إحنا ظروفنا كتير صعبة وظروف الناس كتير صعبة. وأنا من خلال تعاملي مع العائلات المسطورة والعائلات المتضررة بشوف كم كبير من الناس اللي عندهم مشكلة عندهم مشكلة بأجرة البيت، عندهم مشكلة بأقساط أولاده، عندهم مشكلة بديون شيكات هو ما غير قادر إنه يسددها. فأنا بدي أوجه رسالة من أعلى الهرم لأقل للأوطى، بدي أوجه رسالة للبنوك، أدرسوا الملفات، شوفوا مين المتعثر التجاري وليس النصاب. بدي أحكي للاتصالات، اتصالات شوفوا مين المتعثر مش الإنسان اللي بدوش يدفع. بدي أحكي للبلدية، بدي أحكي للمؤسسات كلياتها إنه يا أخوان أدرسوا الملفات، إذا في ناس هم متعثرين مش نصابين رجاء انه تنظروا بحالتهم. هاي رساله لمؤسسات البلد وهي المؤسسات الاهليه والرسميه. الموضوع الثاني اللي انا بدي احكي فيه يا اخوان يا احبابنا يا اصدقائنا التجار المنعمين اللي بيعرفوا تاجرهم وبيعرفوا الزلمه اللي تعاملوا معه، هي كلها عمليات تجاريه كان فيها ربح وخساره. وإحنا إذا في ناس تعثرت مش نصابة، أهم إشي إنها ما تكون نصابة تسرق مال الناس، متعثرة، الرجاء كل الرجاء لهدول الناس والأحبة إنهم ينظروا بعين الاعتبار لهاي الناس. وإذا في ربنا منعم تفضل عليك اعتبرهم بأي طريقة كانت إنك تعيد تأهيل هاي التجار، عشان هاي التجار بعدها وناس مش قادرين إنهم يقوموا بمحلاتهم ومصالحهم. فأنا عشان ما أطولش الفيديو أخي علاء شكرا لك اللي حركت الماء الراكد، رغم أنه هذا الشيء إحنا على مدار العام الحمد لله بنشتغل عليه بس بشيء بسيط وبشيء مختصر، بس ولكن اليوم حان الأوان أننا نستأخذ دورها بالصوت العالي وبالموضوع العالي، وأنه نأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، عشان في ناس كتير إذا أنت ريحتها من هذا العبء المالي اللي هو عليها رح تتجدد حياتها ورح يعطيها تكون عندها قدرة على العطاء والصمود قادما. شكرا لكم وشكرا للأستاذ علاء والله يبارك فيكم. أهل نابلس بدنا منكم موقف اليوم مشرف بيوم الجمعة. أهل نابلس احنا عيننا عليكم، ديروا بالكم ان شاء الله الخير منكم بيطلع وهمة رجال ان شاء الله. يعطيكم العافية.
0: أيضا بنابلس استجابة عاجلة وسريعة لهذه الحملة، وشفنا أبناء حبرون، شفنا أهل سالم ومناطق أخرى في محافظة نابلس يعني تناغموا مع هذه الحملة، وشفنا لها صدى كبير جدا في كل شوارع فلسطين من الخليل لجنين لأريحة. وهذا أمر يعني إنسان بشعر بنوع من الابتهاج، وبالتالي عندما نشعر أن المبادرات الإيجابية بتلقى هذا الصدى الكبير الواحد بينبسط جدا. وأنا اليوم اخترت أن أبدأ بهذا الملف قبل ما نبدأ ملفات التشاؤم الاستيطان والوضع الميداني، لأنه بصراحة واقعنا مؤلم جدا، ولكن نبدأ صباحنا بداية هذا الأسبوع بالمبادرات الإيجابية. بتوقع أنه هذا أمر خلاق، الكل مجمع على أنه هذه الحملة في كل تفاصيلها ونواياها إيجابية، وبالعكس يعني يشاد بها. احنا رصدنا بعض الآراء، وهذه الآراء غالبا هم انا برصدهم دوما، بركزوا في الجوانب السلبية والانتقادية. قد يكون هم بعتبروا انه الانتقاد هو وسيلة للتصحيح، قد يكون ذلك، ولكن الإجمالي في الشعب الفلسطيني هو الجانب الارتياح والإشادة بهذه الحملة. إذن ننطلق الآن إلى ملفنا الأول، يعني وللأسف ملف صعب جدا له علاقة بالاستيطان، وكل فلسطيني الآن أصبح لديه خبرة بالاستيطان الذي يبتلع الأرض الفلسطينية يعني رويدا رويدا، وقد ينتهي هذا العام ولا تبقى لنا أي قطعة أرض في مناطق كانت تصنف جيم وحتى باء. للوقوف على مسار ويعني ومحاور المد الاستيطاني الأخير، معنا المهندس محمود الصيفي الباحث والمختص بشؤون الاستيطان. أبو قصي صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيكم العافية.
0: الله فيك، كونك يعني لديك دراسات وأبحاث، وأيضا أنت تعنى بهذه القضايا بالتفاصيل والأرقام، باعتقادي أنه ما تشاهده أنت الآن على الأقل منذ بداية العام أو على الأقل الربع الثالث من عام 2026 تلحظ وتيرة مرتفعة جدا بالمد الاستيطاني. قراءتك لهذا المد الاستيطاني ومخاطره على كينونة الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية على وجه التحديد.
2: يعني كما تفضلت أخي أبو عمر، يعني عام 2026 يعني الأشهر الثمانية الأولى من 2026 يعني تعتبر من أصعب الفترات التي مر بها الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية، وهذا يعني واضح للجميع يعني ماذا يحصل يوميا. يعني نتحدث عن هدم المنازل، نتحدث عن البؤر الاستيطانية التي تنشأ بشكل يومي، نتحدث عن اختارات الهدم، اختارات الأوامر العسكرية لإنشاء المستوطنات وإنشاء الشوارع الالتفافية. يعني أرقام حقيقة صادمة وكبيرة وأحداث يومية تتعلق بالهجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، وهذه الهجمات لا تقتصر على منطقة معينة، أصبحت الهجمات بشكل يومي على كل المناطق سواء ألف أو باء أو جيم عرضة لهذه الاعتداءات، واعتداءات دموية أيضا، اقتلاع الأشجار. يعني نتحدث عام 2026 الثمانية أشهر الأولى، نتحدث عن قلع أكثر من 12 ألف شجرة زيتون. يعني جبال فلسطين والضفة الغربية بشكل عام هي يعني مشجرة بأشجار الزيتون، وهناك أكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية تعتمد في دخلها في الضفة الغربية على شجرة الزيتون، وهناك استهداف فعلا لشجرة الزيتون، وإضافة لكل الأراضي الفلاحية التي تزرع في الحبوب والخضار والزراعات المحمية. الهدم أبو عمر هدم مش طبيعي، يعني أصبح الهدم شبه يومي. يعني نتحدث عن أكثر من 1000 منزل ومنشأة منذ بداية عام 2026، وهذا الهدم يطال ألف وباء وجيم تحت حجج يعني واهية وغير مقبولة. يعني سيموتريتش حول الهدم يعني كان يتفاخر منذ الأسبوع الماضي، يتفاخر بأن حكومته هدمت أكثر من 5400 منزل ومنشأة، في حين حكومة نفتالي بنت هدمت 4000 منزل فلسطيني. يعني الآن يعني هذه الحكومة حقيقة يعني تتفاخر بإيذاء الشعب الفلسطيني. يعني سيموتريت وبن غفير وحكومة حكومة نتنياهو بشكل عام يعني حولت الضفة الغربية إلى ورشة عمل من خلال إقامة البؤر الاستيطانية، شق الشوارع التي تربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية، هدم المساكن والمنشآت، مصادرة الأراضي. يعني من يشاهد الضفة الغربية بصورة جوية تشاهد آلاف الآليات التي تقوم بتفتيت الجغرافيا الفلسطينية، جغرافيا الضفة الغربية، إضافة لموضوع بؤر استيطانية في عام 2026 تجاوزت 70 بؤرة استيطانية تزيد. وهناك يعني رغم هناك مؤسسات فلسطينية ودولية تراقب ما يحدث خاصة بموضوع البؤر الاستيطانية لا تستطيع، ولكن التخديرات تزيد عن 70 بؤرة استيطانية في خلال شهر آب لوحده وليست في 26. يعني نتحدث عن البؤر الاستيطانية تزيد عن 550 الآن، إضافة ل 198 مستوطنة هي قائمة. يعني المشاهد أن هناك أكثر من 700 ما بين كبيرة وصغيرة وقديمة. يعني الضفة الغربية أصبحت يعني أكثر من عدد أكثر من التجمعات الفلسطينية. يعني التجمعات الفلسطينية بين مدن وقرى ومخيمات وخرب يعني لا تتجاوز 600 إضافة للخرب، ولكن الآن تجاوزت التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية أعداد التجمعات الفلسطينية. وهذا الخطر حقيقة كما تفضلت في بداية البرنامج أخي أبو عمر، هذا الخطر الذي يحدث بالضفة الغربية. يعني سيموتريتش أعلن عن موضوع مخطط إيوان وهناك إعلان بهذا الخصوص، إعلان طرح عطاء لبناء أكثر من 1234 وحدة استيطانية في مخطط إيوان. ومخطط إيوان يتحدث عنه العالم، الأوروبيين، العرب، المؤسسات الدولية تتحدث أن هذا مخطط إيوان الذي طبعا جذوره كانت عام 1994، ولكن كل الحكومات المتعاقبة كانت تهدد بتنفيذ هذا المخطط. إلى الآن سيموتريتش وحكومته يعني أعلنوا عن البدء بالتنفيذ، وفي شهر 11 أو تشرين الثاني القادم سيبدأ البناء أو توقيع اتفاقيات مع الشركة التي سيرسو عليها عطاء البناء. وهذا يعني تنفيذ فعلي لمخطط إيوان. وبالتالي كما تحدث سيموتريتش القضاء على فكرة حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك يسابق الاحتلال. وهذه الحكومة خاصة يعني الحكومات السابقة يعني لم تقف مكتوفة الأيدي في مصادرة الأراضي والاستيطان بشكل عام، ولكن هذه الحكومة يتحدث سيموتريتش عن مصادرة مليون دنم خلال الأربع سنوات الماضية. مليون أبو عمر يعني مليون. 20% من الضفة الغربية مصادرة يعني للاستيطان، يعني إضافة للبؤر وشق الشوارع كما تحدثنا، وسرقة الممتلكات الفلسطينية وحرق الممتلكات الفلسطينية والمساجد. يعني حرقوا أكثر من 11 مسجد في خلال عام 2026. يعني هذه حقيقة الصورة القاتمة تتحدث عن أن الاحتلال يعني قاب قوسين أو أدنى من الضم الفعلي للضفة الغربية. والذي يعني ماذا يعني أكثر من 700 تجمع صهيوني استيطاني على أرض الضفة الغربية؟ هذا يعني أنهم سيطروا على كل شبر من أرض الضفة الغربية.
0: طيب أبو
2: يعني تشاهد هجمات المستوطنين على مناطق بشرق بيت فوريك، وأيضا حول قصرة ما زال الحصار مستمر على منازل، ثلاثة منازل في قصرة، رغم تدخل المؤسسات الدولية والأمريكية، ولكن المستوطنين يحاصرون المنازل بتعاون حقيقة وتنسيق كامل مع جيش الاحتلال. يعني نتحدث عن المغير، أغلقوا كل منافذ القرية منذ أشهر ولم يبقى إلا مدخل واحد، ويغلق بعشرات الساعات 24-48 ساعة، بعض المرات لم يدخل أي مساعدات أي تموين لقرية المغير التي تعتبر إحدى القرى التي يستهدفها الاحتلال بشكل يومي، وأيضا قرى أخرى كقرية دومة المستهدفة أيضا والمحاصرة، والتي سيطر على كل أراضيها، لم يبقى يعني مئات الدنومات من أكثر من 18,000 دنوم لدومة، لم يبقى أقل من 1,000 دنوم التي يعيش عليها أهالي دومة. وأيضا يعني ننظر إلى شرق القدس، هناك أعلنوا الأسبوع الماضي عن إقامة مدينة استيطانية كبيرة، وأعلنوا وأطلقوا اسمها مشمار يهودا في شرق القدس، وهذه ستبتلع آلاف الدنومات يعني لتلك المناطق. يعني الإعلانات عن الإنشاء المستوطنات والبناء وشق الشوارع، ويتم رصد يعني أكثر من 40 مليار شيكل أصبح مرصود للاستيطان. أخي أبو عمر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعجز عن هذه المبالغ الهائلة، مما يدل أن هناك دعم لكل مؤسسات صهيونية وأيضا الإيباك في الولايات المتحدة الأمريكية، دعم مباشر للاستيطان، أعضاء كونغرس، أعضاء مجلس الشيوخ، أيضا هناك حكومات أوروبية خاصة ألمانيا، وكثير من المؤسسات اليهودية في الاستيطانية والصهيونية في أوروبا والعالم.
0: طيب أبو قصي خلينا نعطي مجال الاستيطان هنا في محافظة نابلس.
2: نعم.
0: تتفق معي أنه نابلس الآن من الجهات الأربعة تتعرض لهجمة إسلامية، أنت ذكرت موضوع بيت فريك وقصرة، ولكن أنت تلاحظ أنه كل نابلس من جهاتها الأربعة هناك أطماء إسلامية واضحة، سواء كان طريق البذان الصيرفي، سواء كان منطقة طلوزة وعصيرة، سواء كان سالم دير حطب عزموت بالدجة بيت فريك، سواء كان أورتا وأودلا وبيتا جنوب شرقي، سواء كان يتما ومادما وأيضا عصير القبلية، سواء كان برقة والمسعودية والأخرين، سواء كان جبل عبال، هل تلاحظ أن نابلس أيضا لا حصة كبيرة بهذه الهجمة الاستيطانية؟
2: الاستيطان شامل أخي أبو عمر لكل الضفة الغربية، ولكن هناك تفاوت، فعلا تفاوت في الهجمة الاستيطانية، سواء هدم المنازل في نابلس في التعاون العلوي، وأيضا في قرى أخرى في فروش بيت دجن، الأغوار الوسطى هناك استهداف كامل، أيضا هناك شمال الضفة الغربية وخاصة محافظة جنين، وهناك الإعلان رسمي عن إقامة 18 مستوطنة فقط في محافظة جنين، يريد سيموتريج أن يعوض 20 سنة ماضية من الاستيطان ويملأ المحافظة بالاستيطان. محافظة نابلس فعلا كما هي القدس تستهدف الآن تحت حجج تلمودية دينية، وهذا غير طبعا هذا غير صحيح، يعني ما يحصل في عورتة، ما يحصل في ما يسمى قبر يوسف، ما يحصل على جبل عبال والمستوطنة الجديدة التي تتوسع وتكبر وتنمو بشكل يومي من خلال الكرفانات الذي ينقلها مسؤول أو رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دقان، الذي يكون دائما على رأس إنشاء البؤر الاستيطانية. أيضا نتحدث عن أكثر من 100 حاجز وبوابة حول مدينة نابلس، وبالتالي يعني ننظر إلى مدينة نابلس ومحافظتها حصار وتقطيع للأوصال ما بين المدينة وقراها، وأيضا كما تحدثت أيضا أخي أبو عمر، يعني لا نستطيع أن نحصر ونراقب ما يحصل حتى في محافظة نابلس. يعني القرى التي عددتها، يعني كل تجمعات الريف محاصرة، مقطوعة الأوصال، هناك الاعتداءات اليومية، هناك قلع الأشجار، يعني الذي يحدث في محافظة نابلس لا يقل عن القدس، لا يقل عن الخليل. وأيضا لكن هناك تفاوت بشكل يومي، يعني ما يحصل في سهل بيت فوريك وشرق بيت فوريك، وأيضا مادمة وبورين وعصير القبلية، يعني إتسهار وإيتمار في عورتة، يعني كل مستوطنة في محيط مدينة نابلس والتي تخلقها وتحيط بها كالسوار في المعصم، يعني نشاهد هذا حقيقة، هذا الخلق والمنع، وأيضا هذا كله يرافقه الاقتحامات اليومية. يعني عندما تشاهد ونسمع تقاريرك اليومية أخي أبو عمر، يعني الاقتحامات لقرى محافظة نابلس، ممكن أن يكون اقتحام لعشرة أو خمسة عشر قرية في آن واحد
0: بالفعل.
2: هذه الاقتحامات، وهذه تنتج عن الشهداء، يعني تنتج عن الضرب المبرح، الاعتداءات، الحصار، التدخل في تفاصيل الحياة اليومية من قبل جيش الاحتلال وأيضا المستوطنين. يعني هناك جرحى يعني سقطوا حقيقة، هناك إصابات بالغة في كثير من الأحداث، في كسرى، في المغير، في دوما، في أيضا في مادما. يعني المستوطنين، يعني تشاهد أن الجبال أصبحت هي مفتلحة من قبل المستوطنين، يعني وأنت تسير في شوارع سواء شمال شرق غرب مدينة نابلس، تشاهد كل هذه الجبال أصبح يعني مسيطر عليها استيطانيا من خلال البؤر الاستيطانية التي تنشأ يوميا. يعني بيت دجن ثلاث بؤر استيطانية في أراضيها. المستوطنين أصبحوا يعني كجنود في جيش الاحتلال، يعني يصادرون الأراضي، يجرفون ويشقون الطرق بين البؤر الاستيطانية بمعزل عن جيش الاحتلال. ولكن هذا ليس عملا فرديا، ولكن هذا عمل منظم، وهذا ضوء أخضر حقيقة، سواء من سموتريتش أو من وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي تحدث كثيرا عن أن المستوطنين في الضفة الغربية يقومون بدور جيش الاحتلال بكل أعمال الجيش، وما يحصل في قصرة هو جزء حقيقة مما يقوم به جيش الاحتلال. المستوطنين بالمئات يهاجمون القرى والتجمعات الفلسطينية، نشاهد هذه المشاهد الكثيرة. ولكن هناك يعني المواقف يعني أقل مما نشاهد من هذه الأجمات، يعني مواقف
0: حم الله شعبنا،
2: سواء عربية واجتماعات وزراء كثير، وزراء أكثر من 8 دول عربية وإسلامية أصدرت كثير من القرارات والبيانات، وأيضا المواقف الأوروبية نعتبرها مواقف متقدمة، ولكن حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها يعني لم تستطع هذه المواقف أن ترحل مستوطنا واحد من أي بؤرة، وليس كرفانا واحدا، يعني ما زالت الهجمة الاستيطانية مستمرة، وكل هذه المواقف يعني نرحب بها كفلسطينيين، ولكن ما زالت بعيدة عن الفعل وعن الواقع فيما يحصل في الضفة الغربية. وهذا التسارع الكبير الذي يعني بشكل واضح تتحدث عنه حكومة الاحتلال وأعضائها، أن لا دولة فلسطينية، ما يعني شرق ما يسمى الكيان الصهيوني، الضفة الغربية أراضي يهودية إسرائيلية، وهذه تصريحات يعني يتحدث عنها أعضاء كنيسة، أعضاء في حكومة الاحتلال، يعني بالمقابل ما ما ما تصدر حقيقة عن مواقف أوروبية باتجاه الأرض المحتلة، يعني القدس كما نشاهد الآن أعياد يهودية، هذه الأعياد تستغلها هذه المجموعات خاصة أمناء ما يسمى أمناء جبل الهيكل، وجبل الهيكل ليس موجودا في فلسطين، المؤرخون أثبتوا سواء حتى يهود وليس عرب وليس أوروبيين أن الجبل الهيكل ليس في القدس ولا في فلسطين، وبالتالي يعني هذه جميعها استغلال لما يحصل حقيقة، أعياد يهودية في ساحات يعني مشاهد الأخيرة يعني حاصروا مسجد قبة الصخرة، يعني في المشاهد التي بثت قبل يومين، يعني الاستفزازات لا توصف ضد الفلسطينيين وضد مشاعر المسلمين بشكل عام، ولكن مع الأسف يعني ما زال المسلمين نيام، يعني تنتهك حرمات المساجد الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى، ولا حراك، يعني ما زالت سيد الموقف.
0: أعان الله شعبنا، يعني توصيف مؤلم جدا أبو قصي لما يجري بالضفة الغربية من مد استيطاني. نأمل بإذن الله أن تكون هناك يقظة وصحوة في وقف هذا المد الاستيطاني. شكرا لك أبو قصي، الباحث والمختص في شؤون الاستيطان، المهندس محمود الصيفي.
2: شكرا.

0: حتى نبقى في أجواء الألم والقهر هنا في الضفة الغربية، ولكن كما بدأنا أيضا بمبادرات إيجابية، أيضا نابلس دوما لا تتقاعس أمام الألم والوجع، ولكن لديها مبادرات في كل الميادين. ومبادرة يلا نابلس التي تحتضنها الغرفة التجارية أيضا هي يعني قمر لامع في المحافظة، مر عليها 4 سنوات، وفي كل يوم تتطور وتبدع بأفكارها الإبداعية وبشكل كبير جدا. وهذا يعني نحن نحاول أن نسلط الأضواء عليها في كل مرة، حتى يبقى المواطن عندما يستمع إلى نشراتنا الصباحية يشعر أن هناك نفس إيجابي في البلد. إذن معنا أحد منسقي ومؤسسي مبادرة يلا نابلس، الأستاذ عاطف عوادي. أبو محمد صباح الخير.
1: صباح المستمعين.
0: قبل قليل كنا نتكلم عن أوضاع مؤلمة بالضفة الغربية لها علاقة بالاستيطان، ولكن دوما عندما نقول نابلس تبدع بالأفكار الإبداعية والمبادرات الإيجابية، من ضمنها مبادرة يلا نابلس 4 سنوات وكل يوم تتقدم وتبدع هذه المبادرة. اليوم ما هي تحضيراتكم لهذا اليوم من خلال التحضيرات لاستقبال حافلات من الداخل؟
1: اليوم دكتور عنا الحمد لله احنا طبعا 20 حافلة قادمة من إخواننا في الداخل، وفي حافلتين من رام الله طبعا. وعندنا غدا الأحد طبعا لغاية الآن قرابة 10 حافلات طبعا راح نقوم باستقبالهم في مركز المدينة، وهم سوف يقوموا يعني هم بيجوا بتوزع على بأنفسهم يعني على أسواق المدينة.
0: نعم. طب ممكن ملفت إنه اليوم يعني مع الأسابيع الماضية كان عدد قليل، يعني في تفسير لماذا اليوم أكثر من 20 حافلة أو 22 حافلة؟
1: أكيد دكتور إحنا في مبادرة العبلة زي ما ذكرت إن 4 سنين أصبحنا نعرف إمتى إحنا يعني نستقطبهم بقوة، خاصة إن كان عندهم أعياد. الكل بيعرف إنه في أعياد.
0: نعم.
1: عند اليهود، وطبعاً بنعرف إمتى هنا بتقاضوا معاشاتهم، يعني في لهم أوقات معينة وتواريخ معينة. إحنا كمبادرة صرنا على علم تام إمتى ممكن نستقطبهم بقوة وإمتى يكونوا ضعف أو العدد قليل يعني.
0: طيب من خلال يعني تخطيطاتكم إن شاء الله بعد أسبوع التسوق وبعد نابلس إكسبو 26، الآن يعني رجعتوا يدو مهمة عالية الآن، استقبال حافلات توزيعها. وأيضا السؤال الثاني أبو محمد متعلق بأنه لاحظنا ازدياد في عدد الحافلات اللي بتحضر على نابلس من خارج، من بعد يعني غير الضفة غير الداخل، هم من مدن رام الله، بيت لحم، القدس، وحتى من الخليل. يعني هذا الأمر تعملون عليه بشكل كثيف اللي هو السياحة الداخلية لنابلس؟
1: صحيح صحيح، احنا بنقوم بالتواصل مع اي شخص يعني منسق من الداخل، خاصة من منطقة الخليل. والكل بيعرف انه في عندنا احنا جروبات طبعا الضفة قامت ومعظم المدن قامت في تقليد مبادرة طلع نابلس. احنا بتواصل دائم معهم ودعوتهم لزيارة نابلس. الكل بيعرف انه نابلس تمتلك البذرة القديمة، وطبعا كل الشكر لفنادقها ويعني وتجارها، فهذا بيساعدنا كتير في استقطاب والتركيز على اهلنا طبعا في محافظات الوطن.

0: إخواننا في الداخل أو من باقي المحافظات، ونابلس ما إله حدا فضل عليها.
1: إن شاء الله دوما مبادرة نابلس وأيضا مؤسستها العريقة الغرفة التجارة وصناعة نابلس تبدع في هذه الفعاليات. يعني احنا ننتظر ايضا من الغرفه في الاسابيع القادمه مزيد من الفعاليات والانشطه بعد نجاح اللافت لنابلس اكسبو 2026، وايضا سبقه اسبوع التسوق، وهذا كله بيتناغم مع بعض البعض باحياء الحركه التجاريه والاقتصاديه في المحافظه. كل الشكر لكل من يساهم بانجاح العجله الاقتصاديه والحركه الاقتصاديه، وايضا انعاش المدينه اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، ونابلس تفخر بابنائها المبدعين في هذا المجال. شكرا لك سيد عاطف عوادي احد منسقي مبادره يلا على نابلس.
0: الله يخليك دكتور، شكرا لك.

0: لاحظوا بدينا بمبادرة الرماوي، رجعنا للاستيطان، رجعنا لمبادرة العنابلس، سنعود للمقاومة الشعبية ومبادرات أخرى. طبيعة حياتنا في فلسطين هذا الأمر، يمتزج الألم والمعاناة بالأمل، وطبيعة الحياة هيك طبيعة الحياة. بالتالي يعني صعب أنه فقط نعطيكم دفعات من الأخبار المؤلمة جدا فقط بخصوص ذلك، لا بالعكس، في تداخل بالمبادرات الإيجابية. وقلنا المبادرة قد تكون أفراد، مجموعات، مؤسسات، وبكل إنسان يساهم في على الأقل إبقاء شمعة مضيئة في هذا الوطن. الأمور قد تكون سوداوية عند البعض، ولكن هذا الواقع السوداوي المؤلم ما بكتفي أنه نعيط ونبكي في ذلك، لازم لدينا بدائل، لازم لدينا حلول في هذا المواضيع. فعندما تحدثنا عن موضوع الملف الاستيطاني يجب أن نركز ونسلط أضواء على مصطلح نعرفه قديما في فلسطين ويجب إحيائه من جديد، وهو المقاومة الشعبية. خاصة أن البعض الآن مجمع كل الفصائل أنه شكل من أشكال المقاومة الأنسب حاليا هي المقاومة الشعبية، خاصة في ظل الهجمة الإسلامية. معنا رمز من رموز المقاومة الشعبية في فلسطين، الأستاذ خالد منصور أبو ساري. أبو ساري صباح الخير.
1: صباح الأنوار أحليم.
0: منذ أسابيع والكل يتكلم عن هجمة استيطانية كبيرة بالضفة، ابتلعت مناطق جيم والآن جزء من باء وحتى مناطق الأطراف ألف. البعض بدأ يستعيد مصطلح المقاومة الشعبية، وأنت أحد رموز هذه المقاومة الشعبية ودفعت الثمن في صحتك وإصابتك في هذا المضمار في مواجهات بيت دجن الأخيرة. رسالتك ما أهمية أن نجدد هذه الفعاليات وهذه الظواهر المتعلقة بالمقاومة الشعبية في ظل هذا الازدياد الكبير في الهجمة الاستيطانية؟
1: الأهمية قصوى، هناك ضرورة، ضرورة جدا لمواجهة هذا التغول من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. الخطر الداهم الزاحف إلى كل مكان، كما قلت لم تعد المناطق فقط مناطق سيب ولا مناطق باء، وحتى في مناطق ايه الهجمات اليومية والليلية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يعني ولنعترف أن هناك حالة من الإحباط، أن هناك حالة من الشعور بالعجز أمام ما يجري، ولذلك يجب على يعني النشطاء، يجب على التنظيمات، يجب على يعني القوى الوطنية أن تعرف أنه يجب أن يكون هناك رد، يجب أن يكون استنهاض للقوى والطاقات، وإلا يعني نسلم بيوتنا مثل ما يستلموا أراضينا، يسلموا بيوتنا ونرفع الراية البيضاء. لكن شعبنا لم يتعود على ذلك. شعبنا نعم تدعى المقاومة في كل أشكالها، والمقاومة الشعبية فعلا ثبت أنه هي الأكثر ملائمة في الزمان والمكان المناسبين الآن. لكن هذه المقاومة الشعبية بدأ يعني بدأ عمدي تصددها يعني، وهنا يعني إذا كانت مهمتنا الآن، وأنا بقولها إحنا مهمة الشعب الفلسطيني الآن ليس تحقيق الانتصار وإنهاء الاحتلال الآن، لأن

0: عني يعني أكثر تعقيدا، لكن مهمتنا الآن هو الثبات على هذا الأرض. كيف يعني نفشل مخطط الإبادة والتهجير الذي يعني تسعى له حكومة إسرائيل، وخصوصا المتطرفين من سمرتنس وبن غفير. هذه المهمة، مهمة إثبات الناس على الأرض، تتطلب من جهات مختلفة. البعض يقول تعزيز الصمود، أنا ما تعزيز الصمود، كيف يأتي تعزيز الصمود؟ ليس فقط أنه تيجي تقول أعمال إغاثة ومساعدة هنا ومساعدة، لا، تعزيز الصمود نوعين. النوع الأول رفع معنويات الناس وإسناد الناس في المواجهة مع قطعان المستوطنين، وهذه مهمة تقع على عاتق التنظيمات الفلسطينية، تقع على عاتق النشطاء الفلسطينيين. نعم، التنظيمات الفلسطينية زمان كنا يعني نعمل على شكل القوات المحمولة، يعني كنا نخرج مجموعات من نابلس إلى طولكرم إلى الخليل إلى بلعين إلى الخان الأحمر، قوات محمولة. هذا لن يعد الآن مناسب، يعني لن يعد الآن مناسب. المناسب الآن هو أن هذه التنظيمات تأخذ على عاتقها أنه استنهاض الطاقات والإمكانيات في كل قرية وكل مدينة. كنا نقول زمان هناك في مواقع ساخنة التي تتعرض لاعتداءات، لكن الآن أصبحت كل أراضينا الفلسطينية مواقع ساخنة، وبالتالي يجب أن يتم استنهاض طاقات هذه التنظيمات. في كل بلدة في تنظيمات فلسطينية، في كل بلدة في نشطاء، هؤلاء يجب أن يتنظموا. كنا نتحدث عن لجان حراسة ولجان حماية وبدك أن أعترف، هذه لجان الحراسة ولجان الحماية كانت هي لفترات مؤقتة ليست دائمة، كانت يعني في موسمية. أما الآن فيجب أن يكون، نعم الآن يجب أن يكون لجان حراسة دائمة، متطوعين من كل بلدة على رأسهم وفي مقدمتهم عناصر التنظيمات والنشطاء اللي عندهم خبرات في هذا العمل. نحن لا نسعى إلى عمل مسلح، لأنه نحن نعرف شو الثمن راح يكون من وراءه، لكن إحنا بنقول أن الدفاع عن النفس، الدفاع عن الثبات، الدفاع عن البقاء. كيف لا نسمح يعني لحالة الإحباط والإسلام أن تسود، كما نشاهد في بعض الحالات كيف يكون مستوطن لوحده داخل على قرية وبين بيوت الناس والناس تتفرج عليه. وين القوى؟ وين التنظيمات؟ وين منها؟ احنا ما بدنا نقوم بأعمال يعني قتل لكن بدنا ندافع عن نفسنا. واحد بفوتوا بيحرقوا جامع في البلد، الله أكبر، وين أهل البلد اللي بس أنا بديش ألوم أهل البلد، أنا بدي ألوم أيضا التنظيمات الفلسطينية، لماذا لا تكون هي رأس الحربة لتشجع الناس، تحفز الناس، لتنظم الناس يعني في مواجهة هذا التغول من قبل المستوطنين والعصابات المجرمة. حتى العالم كله الآن بيقول عنهم مجموعات إجرامية، مجموعات إرهابية. إلى متى؟ طيب أبو سعيد، أطالب السلطة الفلسطينية، مع أنه هي السلطة مضطرب فيها تكون هي في مقدمة من يدافع عن الناس، أنه هي مهمتها حماية، مش بقول إحنا حماية وطن مهمتهم، لكن أنا يا أخي بديش أطالبها، بدي أطالب التنظيمات الفلسطينية المتحررة، لا من اتفاقيات ولا من التزامات ولا شيء. هذه التنظيمات الفلسطينية واللي بتحط كليتها في رأس برنامجها المقاومة الشعبية، المقاومة الشعبية. يعني أقول لك أنا صرت أقرأ مرات وأنا أسمع المسؤولين التنظيمات ولا مسؤولين السلطة يطالبوا الناس تصدوا وواجهوا، وكذا. مين اللي بده يواجه؟ يعني انت بتدعو الناس توازي، وانت ايش؟ ما هو اذا كانت هذه القيادة التنظيمات والسلطة في مقدمة اللي بيقاوموا اللي بواجهوا اللي بتصدوا، ساعتها الناس بيشوفوا انه يعني بدنا ندافع عن حالنا، لكن لما بناس دونا او بناس الناس عبر التلفزيونات وعبر البيانات تصدوا وواجهوا وكذا وتنظموا، ترى هذا حكي فاضي. لا، يجب ان يكون هناك في فعل على الارض، كيف يعني يكون هناك نواة، كيف يكون هناك تنظيم للناس في القرى والبلدات. زمان أنا كنت طارح فكرة نواطير الأرض، ولما طرحت فكرة نواطير الأرض السلطة الفلسطينية وكثير من المصريين قال هذا كلام فاضي وبلغنا. لا، الآن ثبت أنه لازم يكون في نواطير. ديش أكون الناس بتمسحروا على كلمة نواطير؟ لا، بدنا حراس، بدنا حما. ليش ما يكونش في كل بلد لجنة؟ طيب احنا عندنا في كل بلد عشرات المنتمين للأجهزة الأمنية، وهذولا يعني مفترض بدناش اياهم برشاشاتهم واسلاحهم ولا شيء، بدنا اياهم بملابسهم المدنية، كيف يكونوا جزء في كل قرية وفي كل بلدة. هؤلاء متفرغين من اجل يدافع عن بلدهم، بدناش اياهم يكونوا يطخطخوا على المستوطنين. لا، بديش اياهم، بدي اياهم يروحوا يكونوا كإنذار مبكر، تحشيد الناس، يوقفوا يقولوا انه للمستوطنين كفى، لن نسمح لكم، هذه الارض ارضنا، هذه الاملاك املاكنا، من دافع عن حالنا، من دافع عن وجودنا. فانا يعني بقول هذه العناصر الأمنية يجب ان يكون لهم دور في هذه المقاومة الشعبية، التنظيمات الفلسطينية يجب ان يكون لها دور في هذا في المقاومة الشعبية، ويجب أن نخرج من مرحلة الشعارات والنداءات والآخرين إلى الفعل الملموس. ثم يعني هذه اللجان الحراسي نعم ضرورة، ولجان حماية ضرورة، لكن يجب أن تنظم بشكل أفضل، ويجب أن ينخرطوا فيها يعني أعداد أكبر من الناس حتى يعرف المستوطن. إحنا الآن على أبواب موسم قطف الزيتون. نعم، هذا الموسم اللي أنا متخيله يعني إذا استمرت جرائم المستوطنين على الشكل اللي احنا مشايفينه كل يوم عشرات الأزمات، فما بالك يعني إذا كانوا بهاجم البيوت، فما بالك بكرة كيف بدهم الناس يصلوا لزيتونهم ويقطفوا زيتونهم. بالعكس، هذا المستوطنين راح يستفحلوا في الأيام القادمة حتى يفسدوا مشروع قطف الزيتون اللي هو مصدر دخل لمئات لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية. فعلى أبواب موسم قطف الزيتون يجب أستنهض بالملموس، مش يعني بقى أنا عارف بكرة حتطلع لك 100 اجتماع و100 كذا و100 كذا على الفاضي. لا يا عمي، خلينا نبدأ بلجان في كل قرية في كل بلدة على أبواب موسم قطف الزيتون، حتى يعني نفشل هجمات المستوطنين. المستوطنين لما كانوا يجوا علينا وإحنا نقطف الزيتون في الزمانات ويشوفونا 20-30-40 واحد قاعدين مساعد الفلاح، ما كانوش يقدموا، كانوا ينسحبوا، كانوا يبعدوا عنا. لكن لما كانوا يجوا على صاحب أرض لوحده قاعد بكتب بالزيتون، كانوا يفوتوا عليه يضربوه ويسرقوا محصوله وظلهم طالعين. فبالتالي يعني الفجعات مهمة جدا، يعني لما نقول اللجان، هذه اللجان هي مهمتها استنفار أكبر عدد ممكن من النشطاء في كل بلد لمواجهة تغول الشيطان.
1: إن شاء الله هذه الصرخة أبو ساري تصل لكل إنسان وكل مسؤول في الوطن حتى نحمي أرضنا وممتلكاتنا، وأيضا يكون هناك يعني فزعة كما ذكرت في موسم قطف الزيتون. كل الشكر والتقدير لك السيد خالد منصور الناشط في المقاومة الشعبية.

0: ونعود أيضا للإيجابيات هنا في محافظة نابلس والمبادرات الخلاقة التي تبرز أهمية العمل التطوعي والمجتمعي في خدمة قطاعنا وجمهورنا وشعبنا. معنا الآن ميران مظهر، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في مفوضية الكشافة في محافظة نابلس. بالأمس كان لديهم يوم طبي وليس الأول، سبقوا أيضا أيام طبية أخرى، بالتالي سنسلط أضواء على أهمية هذه الأيام الطبية ودور جمعية الكشافة في ذلك. ست ميران صباح الخير.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: يعني بالأمس كان لديكم يوم طبي، لو تعطينا هيك لمحة عن هذا اليوم وأيضا ما سبقه من أيام سابقة من الأعمال التطوعية لجمعية الكشافة.
1: تمام، هلا احنا بلشنا هاي المبادرة فكرة الأيام الطبية المجانية من الشهر الماضي شهر 8. عملنا أول يوم مجاني، هو ما كان الأول لمفوضية الكشافة محافظة نابلس، بس خلينا نحكي كان الأول بهاي السلسلة.
0: نعم،
1: بلشنا بمنطقة الجبل الشمالي، استهدفنا هذيك المنطقة ومع عدة تخصصات طبية. امبارح كان اليوم الطبي لشهر 9، رحنا لمنطقة ثانية منطقة المخفية، برضو كان معنا تخصصات أخرى جديدة.
0: هل مستقبلا سيكون لديكم أيام طبية أخرى؟
1: صحيح، هاي إن شاء الله حتكون يعني مبادرة مستمرة لعدة أشهر قديش بنقدر إن شاء الله. كل شهر رح نكون موجودين في منطقة مختلفة بتخصصات مختلفة لحتى إن شاء الله نقدر نوصل لأكبر، نغطي يعني خلينا نحكي أكبر عدد من المناطق والكل يقدر يوصل للخدمات الصحية.
0: هل تعتبر أنه هذا العمل أمطي جزء من مفاهيم العمل الكشفي في فلسطين؟
1: طبعا احنا كحركة كشفية مبادئنا يعني احد مبادئنا اللي هم اصلا ثلاث مبادئ، احدها هي واجبنا نحو الاخرين، واللي هي الاخرين اللي هو مجتمعنا. فاحنا فعليا واجبنا تجاه مجتمعنا، وخدمة المجتمع هي احد الركائز الاساسية اللي احنا بنشتغل عليها اصلا في مفوضية كشافة محافظة نابلس. وهي يعني مش يعني خلينا نحكي مش اول مرة، يعني مفوضية كشافة محافظة نابلس يعني صارها شغالة اكثر من 100 عام، فيعني طبعا خدمة المجتمع هي جزء أساسي من عملنا كحركة كشفية.
0: طب أخت ميران، بتلاحظي أنه بالفترة السابقة رغم ظروفنا الصعبة في إقبال على الانضمام للمجموعات الكشفية، وحتى أحيانا بنلاحظ في انطلاق لمجموعات كشفية أيضا محلية؟
1: صحيح، هلأ طبعا في إقبال، يعني من نهاية الشباب عندنا في ظل هيك الظروف بدهم منفس، يعني أي منفس صغير، الحركة الكشفية ممكن تكون منفس، لما هو كمان يعني مثلا في هاي الأيام الطبية لما احنا نشوف شباب الكشافة والجوالة والمرشدات والمنجدات والقادة يكونوا مثلا انه بيكونوا تحمسوا ينزلوا، حابين يخدموا، حابين يقدموا إشي لمجتمعهم، حابين يتركوا أثر ولو صغير. فطبعا هاي الشغلات كلها يعني بتزيد الإقبال، بتحمس الشباب أكثر انه يكون لهم دور، يكون لهم أثر في مجتمعهم.
0: بنلاحظ أيضا من خلال متابعتنا لكثير من الأنشطة مجموعات الكشفية تشارك، يعني كانت في أسبوع التسوق بنابلس موجودة باستقبال الفلسطيني الداخل، بالأنشطة الدينية في ذكرى المولد، وأيضا حتى بالأمس الأول كان في تكريم للنقاب الأول الفلسطيني سامي طه، ولاحظنا أن المجموعة الكشفية قامت بتقديم درع لعائلة النقابة. بالتالي هذا يعني بصينا رسالة أنه مفوضية الكشافة نابلس حاضرة في كل الفعاليات في البلد.
1: صحيح، بالنهاية إحنا جزء لا يتجزأ من المجتمع، من النابلسي بشكل خاص يعني والفلسطيني بشكل عام، فطبعا إحنا ما بنقدر ننفصل عن فعالياته، فإحنا يعني بنحاول نكون موجودين دائما، يعني وين ما في فعاليات وين ما في هذا إحنا بنحاول نترك بصمتنا، بنحاول نخدم بهذا الجانب، بنحاول نقدم فيه.
0: احنا تفضلي، احنا دوما ان شاء الله سنعطيكم بالاعلام يعني مساحه جيده، كونكم ايضا مفوضيه لديكم يعني لجان وفرق في كل انحاء المحافظه في المدينه والقرى والمخيمات، وسنكون سند لكم وايضا تشجيعا لهذا العمل الكشفي اللي ايضا بيرفع من كفاءه الجيل الناشئ الفلسطيني. كل الشكر ولك لهذا الإضاءة الصباحية في هذا اليوم. ميران مظهر، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في مفوضية الكشافة في محافظة نابلس.
1: شكرا لكم.
0: تحياتي.

0: بهذا الملف نكون قد وصلنا اليوم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم السبت. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردة، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض، يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الساعة الآن التاسعة صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: دائما وابدا يا رب. يعني شكرا على هالاستفتاحيه الحلوه يا رائد لبدايه البرنامج، وصباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، واهلا وسهلا فيكم اكيد بحلقه جديده من برنامج يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا بسمعنا طبعا على 100.8، وان شاء الله راح يكون كمان معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بتابعنا بسمعنا بيشوفنا من وين مكان، من اي مكان، اللي بيشاركنا واللي ما بيشاركنا، بنصبح عليكم جميعا وبنتمنى لكم بدايه اسبوع ان شاء الله يا رب حلوه كلها خير، بما انه يعني اليوم السبت، بدايه اسبوع تكون حلوه لنا ولكم وكلها خير وسعاده ونجاح. وصباح الخير لرائد.
1: طبعا صباح الخير لكاميرا، وصباح الخير لجميع المستمعين، وان شاء الله يعني اليوم يكون جميل وسعيد على جميع المستمعين.
0: نتمنى
1: ذلك
0: ان شاء الله.
1: كمان نقول زميلنا يعني الله يجعل ألف ألف مبروك ماستر الخطوبة الأسكندر، وكل التحيات له ما شاء الله عليه. أنا طالع من شباك السيارة بدي
0: أنا بعت لكم على الجروب، قلت لكم مبارح اسكندر مش اسكندر صراحة. يعني كتير أنا مبسوطة لإسكندر عن جد، بيستاهل كل الخير هذا أولا. بس أنت مبارح هيك لو شفت إسكندر كيف مبسوط عن جد، بتحسوه إنه جد أول مرة بخطب، يعني أول مرة بعيش هذا الإشي.
1: هو أول مرة
0: بس إنه هيك مبارح قديش كان مبسوط، ضحكته هيك من الدان للدان، وفرفوش كان يعني اللي بيعرف إسكندر فقط هيك على المكسر، وممكن بيفكروا هيك جدي ما بيطلع صوته. مبارح إسكندر صراحة أبدع، فأكيد بنتمنى له كل الخير والسعادة، ونبارك له كمان مرة له لعروسته ميس الجابي، ألف ألف مبروك، الله يتمم لكم على خير. وإن شاء الله نفرح بالباقي، يعني عقبال عضل عندنا صدقي ومجاهد وأحمد إن شاء الله بنفرح، واللي بده يتني يعني سواء منكم ما فيش أي مشكلة كمان، بس إنه اللي ثابتين عندنا أحمد ومجاهد وصدقي إن شاء الله قريبا يعني بنفرح بحدا فيهم. حلو الفرح صراحة، يعني أجواء الفرح
1: بغض النظر شنو حلو الفرح.
0: صحيح. وبعدين مبارح خصوصا مبارح كان يوم مليء بالحفلات بالأعراس بالمناسبات، فالله يهني الكل وعقبال عند الجميع، ونعيش دائما هاي الفرحات الحلوة. وبما أنه هيك بلشنا بطاقة إيجابية حلوة، بلشنا بتفاؤل كتير، الموضوع اللي بدنا نحكي فيه اليوم يا رائد هو هيك صار لكم يوم منتشر، وموضوع صراحة جدا جدا جدا يعني قد ما الواحد يحكي عنه رائع فهو رائع. احنا موضوعنا قبل ما ناخذ الاتصال بدنا نحكي عن حملة تنازل لله يلي عملها الصحفي الأستاذ القدير اللي كلنا بنعتز فيه أكيد علاء الريماوي، بنصبح عليه إذا بسمعنا. هاي الحملة فكرتها إنه التجار الناس اللي لهم ديون على حدا يسامحوهم هيك لوجه الله، يعني نظرا للظروف الصعبة اللي احنا بنمرق فيها، فيش أشغال، فيش أعمال، فيش مصاري. فديش أطول على الاتصال أكتر، خليه هيك رائد ياخده ونرجع هلأ نكمل أكتر على هاي المبادرة. تفضل يا
1: نبدأ باتصال أول. ألو صباح الخير.
0: عاد ما تأخرنا.
1: طيب
0: يعني ما تأخرنا،
1: كمل على الفكرة تبعتك. هو
0: كمل جزءنا
1: رح ناخد الاتصال، بس هي الفكرة حلوة أنه حتى ممكن التاجر يعني ما يرضاش أنه يسامحه، يعني يستنى عليه كم شهر حتى لو مزع الشيكات او اي كف او كمبياله او كذا راح يرجعوا لهم، مع انه التاجر اصلا كان ملتزم او كان صح. واحد عليه شغله وكان ملتزم فيها اكيد راح يرجعهم
0: مستحيل.
1: فهذا الموقف الانساني كثير حلو
0: كتير
1: جميل
0: كثير حلو.
1: ناخذ اتصال. الو
2: يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد الفل.
2: يا صباح الخير اختي اخوي رائد، صباح الخير اختي اميره.
0: اما انت امبارح كنت ملك المناسبه ديجي. عند اسكندر.
2: هلا بنحكي عن موضوع اسكندر، بس نحكي عن موضوع هذا المسامحه. بارك الله بكل واحد، الله يرضى عليهم، الله يجزيهم كل خير. كل واحد بيسامح واحد.
0: امين يا رب،
2: ان شاء الله مصاريهم زاد لزاد يا رب.
0: يا الله ان شاء الله.
2: والمال عزيز يا اميره. صح. المال عزيز.
0: صحيح.
2: ملاحم بتصير، ملاحم اخرى
0: طبعاً. ملاحم بتصير وصل للقتل طبعا
2: على اوضه. لما ناس بتسامح بملايين بعشرات الالاف الله يجزيهم كل خير.
0: الله يجزيهم الخير.
2: كل واحد ساهم وحكى كلمه حلوه، واللي عنده كلمه مش حلوه يقبها الله يرضى عليكم.
0: صحيح.
2: حتى هامش عاجبنا يعني لا عاجبنا
0: والله، ما حدا بيحزر للناس يا ابو فادي، ولا عاجبهم العجب
2: ولا عاجبنا ولا عاجبنا. نرجع موضوع اسكندر،
0: ارجع لنا يلا.
2: كان يوم مميز الصراحه. أنا انبسطت فيه،
0: بيستاهل حرام.
2: كان من شبابيك، عاش الأجواء،
0: عاش
2: عاش الأجواء، الله يهنيه ويسعده.
0: يعني صبرنا الإسكندر خلاص،
2: صبرنا إن شاء الله. إن شاء الله يجيب الدهر.
0: آمين.
2: ويجيب السعادة.
0: آمين.
2: يجيب السعادة وهداك البال محمود إسكندر.
0: اللهم آمين. الله يسمع
2: منك. كان عاش الأجواء يا أميرة من شبابيك، زي الطفل الصغير
0: بيستاهل يا حرام. مش مصدق لهلا انه خاطب اسكندر، مش مستوعب.
2: ما كنت اعرف، انا كنت اعرف بالعطوه بس استحيت.
0: مش مصدق لسه،
2: مو لازم ادم الخروف كان يعرفه. الله يهني ويسعده.
0: امين يا رب، ان شاء الله تضل الفرح.
2: كان فيلم امبارح
0: صح.
2: الله يهني ويسعده.
0: امين.
2: وعن همي بعده وعن السعادة أبو محمود اسكندر
0: جمعا يا أبو فادي. الله يسعدك
2: وعن جميع خلقه يا رب.
0: الله يخليك، يسعد صباحك. صباح الفل
2: أخوي رائد.
0: وهي أسامة عم بيسلم عليك.
1: صباح يا
2: رب.
0: أهلا أهلا يا أبو فادي. نرجع للمبادرة طبعا. رائد، أنا قبل شوي فحصت، أنا كل شيء بدخل بفحص قداش وصل المبلغ اللي سامحوا فيه لحد الآن بحسب يعني علاء الريماوي. وصلت لحد الآن المسامحات يا رائد لأكثر من 36 مليون شيكل. فمبلغ إحنا منحكيش عن مبلغ بسيط، يعني كل المحافظات طبعا مشاركة بهذا الإشي، سواء هون الخليل رام الله،
1: يعني تقريبا 10 مليون دولار
0: كله. يعني مبلغ منيح، مبلغ محترم خلال كم يوم. شو انتوا بتحكوا عن مبلغ يعني رهيب ممتاز
1: بهالظروف الصعبة كتير. كل واحد بده ايش، اكيد اللي سامح ممكن يكون برضه متضرر كتير.
0: ما اغلبهم هيك لما كانوا ينزلوا يعني. انا شفت اكتر من بوست انه انا مسامح، انه مع كان يحكي التاجر انه انا وضعي صعب وبدي مصاري ووضعي على قدي بس انا مسامح. فشوفوا قديش هذا الحكي حلو وكيف ربنا رح يرد له اياه، يعني هذا الخير كله. اكيد كل حدا سامح امبارح بهاي المصاري، ربنا ما يعني اكيد مش رح ينساهم، رح تنرد له، رح ينرد لهم الخير بطريقه ثانيه. سواء كان يعني امبارح شفنا تبعون محلات سوبر ماركت يعني كيف بيحرقوا دفاتر الدين، كيف بيحرقوا الشيكات، كيف بينزلوا انهم بيسامحوا فلان وفلان وفلان. فصراحه يعني انا امبارح بس اشوف الفيديوهات وخلص هيك اشعر بدني، المناظر كتير حلوه. فهذا الاشي اذا بيدل على اشي، بيدل على انه الحمد لله البلد يعني لسه بخير، اهل البلد لسه فيهم خير الحمد لله، وهيك وقلبنا على بعض ومنحس ببعض ونوقف ببعض. ان شاء الله دائما منضل هيك، يعني ان شاء الله هيك الحمله هاي تضل مستمره ويكون المبلغ اكثر واكثر. فاحنا اليوم رح نسمع هيك منكم ارائكم، اكيد كلكم شفتوا هذا الموضوع وشفتوا هاي المبادره وكل الفيديوهات وكل هاي الامور، فبدنا نشوف رايكم عن جد. لانه زي ما حكى ابو فادي برضه يا رائد، انا كثير شفت انه في ناس كثير منتقده هاي الفكره. ليش ما بعرف شو السبب انهم ينتقدوا هاي الفكره، مش عاجبتهم ما بعرف.
1: هلا خلينا نقول ممكن غيره، ممكن غيره،
0: ممكن تراح، ممكن
1: انه كيف نجح
0: ممكن
1: احنا ممكن طب اعملوا مليون الف حمله وكل واحد يعمل
0: صح.
1: او ممكن نتوجه كلنا مع ونكمل
0: صح.
1: ممكن معارفنا يكملوا معاه، يعني ممكن في ناس ما مش حابين مع او حابين مع
0: بعض لحالهم مثلا او
1: لحالهم. لو نتوحد كلنا مع بعض، وليش لا، بدل ما يكون 40 مليون جايين لرائد، 40 مليون تاني جايين لاميره، واو بكون ليش لا. يعني مش معناته انه واحد طلع بفكره ونجح فيها خلاص انا بدي اطلع لي مليون شغله كيف
0: لا.
1: كان وكيف صار وكيف كذا وليش ومش ليش. هي مشكلتنا، ما هو احنا هون مشكلتنا احنا هون اي فكره ايجابيه بتطلع بيطلع تبعون الفيسبوك على السلبية،
0: على الطابور الخامس.
1: هيها ناجحة،
0: ناجحة ورائعة،
1: يعني
0: والناس
1: مش قادرة تسكر شيكل وشيكلين. في ناس زي ما حكينا يعني بيجوا مسجات مش قادرين يوم ولادتهم بعتهم على المدرسة،
0: على
1: المدرسة اللي هم ممكن 10 شيكل مش معوش، لا بخلي ابنه في الدار مش عمال ببعته. فالوضع كتير صعب، وهذا ممكن يكون تاجر كان معه مصاري ومش قادر، هذا ممكن يكون عامل بجزء بالشهر صار يشتغل له طاقة، كان بما أنه كل يوم كان يشتغل وشغله أحسن من موظف. الدنيا تغيرت والدنيا قلبت وظروفنا صعبة، وكل يوم أنا بتصعب، وكل يوم نشوف أخبار بدي علينا أكتر، واللي منقول مستحيل صار وصار وتصور وكل واحد صار يفكر يحوش له شوي بشان إذا طلع برا يكون معه شوية قرشين يقدر يعني ينام على الشارع. فالأمور صعبة كتير، مش غلط أي واحد يقدر إنه يساعد أي حدا بغض النظر شو كان انتمائه وشو يعني من الآخر، يعني شو كان انتمائه، شو كان وضعه، شو كان دينه، شو كان ديانته، إن كان مسلم مسيحي أيا كان سامري، إذا كان عنده مبادرة حلوة بندعمهم ووقف معها لأنه لابن البلد مساهم، لابن البلد اللي مش قادر إنه يعيل أولاده، مش نفسه أولاده كمان أو أهله كمان، مش قادر يعيل أمه أبوه كذا.
0: فلا يعني لا شك انها مبادره ناجحه وكتير حلوه، فاحنا رح نشوف ارائكم فيها لهاي المبادره. بس اول اشي خلينا نصبح لام العبد. صباح الخير يا ام العبد، مها صباحك فل. وابو علي يسعد صباحك وبيبارك لاسكندر. وعلى الموضوع بيحكي لنا انه هو مع اي مبادره بترفع الهم والغم عن شعبنا في يعني هاي الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها. وشكرا للأستاذ علاء على هذه المبادرة الرائعة، صراحة أبدع الأستاذ علاء الريماوي عن جد كل الاحترام له. هو سامر أخذه على فكرة على الهواء، بس أنا ناسي هو يوم الأربعاء
1: يعني
0: ويوم الخميس
1: طلع معه حكي عنها إنه وطننا أهم من أي تنظيم، صح. وأهم من أي فكرة وأهم من أي إش تاني،
0: صحيح.
1: لو إحنا أصلاً كنا ولا زلنا يد واحدة
0: ما وصلنا لهون 100%. أتفق، أنا أتفق. الله يهدينا، الله يهدينا ونبطل هاي النزاعات الداخلية بين بعض. وكمان بيحكي أبو علي ياريد إنه ليش هاي المبادرة بس اللي بيعملوها المواطنين العاديين، ليش مثلا المؤسسات ما بتبادر؟ ممكن يا أبو علي اللي قدام تبادر، يعني هي بلش فيها شخص عادي حدا فردي، ممكن اللي قدام يصير إشي جماعي، ما بتعرف. إحنا نتمنى
1: هلا ممكن في مؤسسات بتشتغل من تحت لتحت ما بتحكيش صراحة، وأنا على دراية بهذا الموضوع. يعني فيش يعني مناش نحكي مين، بس في مؤسسات بيساعدوا بدون ما يحكوا
0: من تحت لتحت،
1: وهي في ناس كتير ساعدت بهاي الحملة ما حكت مين. بينما شفت في حد حاطت لمحامي إنه ليش لا الناس اللي هاي اللي ساعدت ينحكوا اسمها منشان الناس تانين يغاروا اللي هم زيهم. في ناس ما بتحب، هم حرين يعني. هذا بقول لك عنا إيش بينه وبين ربنا، حر
0: طبعا. ما بتقدر تجبره. انت خلص عمل اللي عليه وزيادة يعني. وفاء صباح الخير يا وفاء، وبتبارك لسكندر ام العبد، كمان بتبارك لسكندر، عقبال عندك. شكرا، نفرح بالشباب اول اشي، احنا هيك نظامنا هون بالراديو يا ام العبد. فاي مسلم صباح الخير. عبد الله هيلان يجعل جود مورنينج عليكم وعليكم يا عبد الله، صباح الفل. فاي يسعد صباحكم بكل خير جميعا، ويسعد صباح كل المستمعين وكل طاقم راديو حياة الرائع، وأحلى صباح لسكندر. مبارك الخطوبة وعقبال عند العزابية، آمين يا فاي، صباحك فل. تفضل يا أبو يوسف.
1: ألو صباح الخير.
2: السلام عليكم أخواتي.
1: وعليكم السلام، صباحك يا رب.
0: أهلا وسهلا،
2: صباح الخير لأهل الضفة كلها، صباح الخير للناس اللي بتحب تقدر. أجمل صباح لحبيبنا الصحفي علاء الهناوي، شكرا لك، شكرا على المبادرة الجميلة، شكرا لكلمتك الحق اللي طلعت، وشكرا لكل إنسان بعدها مش وراق ومش على نفس الدرب، نمشي على نفس المنطق. كثير جميل جدا امبارح اللي شفناه من الخميس اليوم،
0: والله إشي رائع.
2: الناس اللي سامحت الله تعالى، منظر جميل جدا،
0: صحيح.
2: صدقا للأمانة يعني كل فيديو نزل، اللي سامح 3 مليون، اللي سامح 50 مليون، اللي سامح عفوا اللي سامح 5000 و 6000، حتى اللي سامح بشيء كان كل الاحترام،
0: صح. الله يجزيك.
2: لانه جد في ناس يعني صدقا امام الله ان الفيديوهات امبارح اللي كانت على السوشيال ميديا من كل جميع الضفه، من نابلس لحتى جنين حتى الخليل لدوره، شيء بيفرح القلب صدقا. هاي فلسطين، هاي الناس المؤثره،
0: هذول اللي بنحكى عنهم مؤثرين، مظبوط، صح.
2: هذول اللي حكى مش المؤثرين، صح. الخلاعة، صحيح. اللي بيجيبوا عشان الله يقابل حكيتهم بخمس مع سامر، هذول المؤثرين
0: 100%.
2: هذول الإخوان المؤثرين اللي طلعوا حق كلمة فلسطين كلهم جرت وران، هذول اللي بتنطع عنهم القبعات، هذول اللي بنعزم على المطاعم، اللي بنعزم على الافتتاحات، مش ناس خلاعة أصلا بهالكلمة، مش ناس ما عندهاش دين ولا ضمير، هاي الناس اللي تحترم. يعني صدقا يعني الناس المؤثرين اللي شفناهم امبارح في السوشيال ميديا يوم الخميس ترفع لهم القبعات. انت اذا بتلاحظ انت الناس المؤثره اللي بنقال عن مؤثره طلعوا حكوا عن هذا الموضوع، ما طلعوا
0: لا لا ما جابش سيرته، لا لا
2: عفوا من اخت اميره واخت رائد، الناس المؤثر اللي بيخلي الناس تعمل شيء ايجابي،
1: صح.
2: يعني انا بنظرها انه غيره ايجابيه كانت امبارح الضفه، غيره ايجابيه مش في غير سلبية، احنا الحمد لله
0: لشنا غير إيجابية
2: إن شاء الله تكمل، توصل للمؤسسات، توصل للدوائر الكبيرة، المؤسسات اللي بتكون ملايين للناس إن شاء الله. أنا بكرة بعد ما نشوف كتير ناس روحت بسبب هذا الحكي
0: إن شاء الله يا شادي يا
2: رب، وإن شاء الله بنشوف القانون بتغير، لأنه في بعض الناس معها مصارف تنحبس 90 يوم، هذا الأخوات تعرف فيه تنحبس 90 يوم تتروح سايقة جبحة 200,000 واللي عليه 100 للناس اللي بدها منه 120 و200 ألف ولا خلايا يصير معي بعطيك تبيع جبتك، والله جبت لمرتي، جبت لأبوي، جبت لأخوي، عفوا ولا أنا عمي، بس أنا ناس بعرف هيك، في ناس
0: لا في كتير فئة هيك. مظبوط يا
2: بتمنى
0: شادي،
2: بتمنى الإخوان بالقانون ووزارة العدل إنه تلغي موضوع قصة 90 يوم هاي، لأنه في ناس من حبس 90 يوم ما بخلص بالله بروح، خلص من حبس آخر شهرين السنة هاي بفوت على سنة جديدة، خلص أحط لك 11 شهر أنا بكون حر ومعي مصاري، بس بديش ادفع الا لا يصير معي مصاري او لا ارد الم اللمه، تبيع بيع املاك بشي حقوق اصحابه، مش كل الناس اخت اميره اخت رائد بيقدر يسامح،
0: صح.
3: في ناس مربوطة أمانا في أمان ناس تانية ما بيقدر يسامح، هو بيقولك سامح بس الأمان الثانية
0: صح.
3: عشان هيك احنا مطلب من الإخوان بالقضاء إنه موضوع قصة التسعين يوم هاي والناس والقضاء لازم يعني يغير شوي من القوانين، الناس اللي بتنحبس 90 يوم عنده أملاك، لو ما عندهش أملاك وما عنده سيارة ووضعه مادي سيء عادي القانون بلاقي له مخرجة. أما والله أنا عندي سيارة لأمي أو لأختي أو نفس العيلة اللي يعني العيلة الرئيسية زي مرة زي أخ زي ابن أو العكس وروحه لا بسيارة مرتك سد ديون العالم،
0: هذا الصح
3: بإحضارك وسد ديون العالم. هاي الناس اللي مستحقاتها وحق هذا الشرع عند ربنا، عشان هيك إن شاء الله بهاليومين إن شاء الله بنشوف ناس المؤسسات الكبيرة تسامح بحقوق الناس
0: إن شاء الله،
3: زي البلديات وزي الاتصالات والكهرباء والمية وكذا. حتى أنا بتمنى من الناس اللي بيسمعون الناس اللي امبارح سامحت بأموال، يا ريت البلديات والشركات الكهرباء والاتصالات وحتى وزارة الاقتصاد أو وزارة اللهم صل على سيدنا المالية الضريبة تطلع على هاي الناس اللي سامحت انه برضه تيجي مبادره من الوزارات
0: ان شاء الله. ليش لا يا شادي، بركي كانت عدوى ايجابيه للكل ان شاء الله.
3: ان شاء الله احنا هلا احنا بنحكي وانه بعدين ما بدوش حدا يحكي فيهم، بس اللي سامح 3 مليون امبارح بالخليل وبنابس، اللي سامح ب 150 الف تاجر سيارات، واللي سامح ب 106 الف شيكل تاجر عقارات، نروح انه هذا اذا في له براءه ذمه او في له مصاري بالمؤسسات هاي انسامحه. كيف هو سامح انا كمؤسسه بدي اسامح عشان الناس تتشجع اكثر، عشان انه يكون في ألفة متكامله، مش بس والله بس التسامح كان بس من المواطنين. نتمنى من الوزارات تطلع بكره قرار انه تسامح تعمل جدوليه مين يستحق المسامح مين لا يستحق المسامحه،
0: ان شاء الله
3: ما تكون هيك يعني عبثة
0: ان شاء الله يا شادي. وبدنا
3: انتين احنا بدنا نبارك لحبيبنا محمود،
0: الله يبارك فيه،
3: الله يجعل الله يجعل الموضوع وبارك كل العزابيه والشباب ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. امبارح كانت نابس عمرانة صحيح. في الإملاكات
0: كتير والله مش طبيعي كتير
3: ما شاء الله. أنا امبارح كنا
0: نتكلم
3: على أربع عطاوي
0: ما شاء
3: حتى
0: الله،
3: بالآخر نسيت عطوة محمود ما أنا اللي لفيت حتى بالرنيت على بعض اللي خلصت قال لي هلا روحنا من عند دار الجماعة، يعني ما شاء الله الله يهدي بالهم
0: يا رب الله يديم الفرح
3: الجميع. امبارح الجمعة كانت جمعة حلوة
0: جمعة مناسبات،
3: جمعة حلوة امبارح حسيت جمعة كلها إيجابية كلها هيك طاقة حلوة، يعني هي كل جمعة ما شاء الله، بس امبارح حسيت انه هيك الناس مبسوطة
0: مبسوطة صح،
3: مبسوطة من المناسبات، مبسوطة من الحدث اللي صار برضه،
0: الله يديم علينا الفرح يا رب
3: اللي صار في فلسطين
0: صحيح، الله يديم الفرح،
3: اللهم ديم الفرح. كل الاحترام للناس اليوم اللي جاية على نابس الزوار، نابس بقولوا ما شاء الله 20 باص
0: صحيح.
3: ان شاء الله اليوم من المحلات كلها تتسبق كل اليوم ان شاء الله يرزق
0: ان شاء الله يا شادي، يسعد صباحك
3: شكرا على المداخلة، وان شاء الله انت دائما برضه ما شاء الله على مرات الحياة
0: الله يخليك
3: ما شاء الله مبادرات
0: بوجودكم يا شادي الله يسعدك.
3: كلكم ما شاء الله البرامج الصباحية الموجودة بمدينة نابس وواقيها كلكم ما شاء الله بتعملوا مبادرات، سبحان الله كل مبادرة مبادرة ولكن كلها خير
0: الحمد لله،
3: كله بتسجل بصحيحتكم ان شاء الله
0: الحمد لله.
3: الله يسعد صباحك
0: صباح الفل. يوسف صباح الخير يا يوسف. كل الاحترام بحكينا للصحفي القدير صاحب الفكرة، وكل الاحترام للناس اللي قلبها على الناس وحاسة بوجعهم، أما الناس اللي ما أخذتها استعراض وترند وبدها تركب الموجة، يعني رب العالمين عارف شنيتك إن كانت استعراض ولا لله، عشان هيك يعني خليها خالصة لله أحسن. صفاء الترتير صباحك فل يا صفاء، نورتينا، إن شاء الله البلدية تخطو على خطاهم وتساهم بهالحملة وتخفف شوي على الشعب المسكين، يعني أغلب التعليقات صراحة بتحكي على قصة البلدية أنهم يسامحوا،
1: لأنه ما هو لأنه مال عام فلما بتاخذ قرار مش مال لواحد زي
0: يعني مش
1: شغلة.
0: إنه بس البلدية
1: عام. فالبلدية إذا دخلت خطوة زي هيك بيكون يعني
0: مش هي لحالها بتقرر
1: صعب يعني قرار مجلس، وممكن
0: بدها شغل يعني يا صفاء بدها وقت
1: ممكن يتأجل، يعني إذا أبسط شغلة ممكن يتأجل لمدى بعيد لحد ما الأمور ترجع ويسدد لقدام، فهي الأمور شوية يعني بتكون يعني فيها صعوبة
0: صعبة معقدة يعني. بس تعرف رائد أنا مبارح يعني لما كنت أشوف هاي الشغلات وأقرأ عدد المبالغ إنه ما إنه عن جد كيف يعني هيك قدروا الناس بهالسرعة أو بهالسهولة، إنه اللي تنازل على عن 50 مليون ولا اللي سامح بعشرة مليون ولا بمئة ألف ولا بخمسين ألف ولا بخمسمائة ألف، يعني كيف الواحد عن جد بوصل لمرحلة إنه خلص أنا أتنازل عن كل هاي المصاري عشان أسامح الناس؟
1: يعني ممكن
0: ما هو بيكون متضرر وماكل هوا وممكن بيستنى هاي المصاري أصلاً، فكيف عن جد يعني الحمد لله إحنا من الناس اللي معناش مصاري
1: شو أحاسيس اللي ممكن توصل لكل واحد. بس ممكن لما الواحد بيشوف اللي صار في غزة العمال بصير عنا هون اللي بصير عنا هون مرات، وأنت بتشوف واحد طالع بالطريق مش عامل إشي عم يعني لمجرد الجندي حب يعني صوب على الرشاش وقتله
0: مزاج
1: يعني في أشياء كتيرة يعني عمالها بتشوف وممكن دقيقة الحال يعني عمالها بشوف جزء عمالها بشوف عرب الناس ممكن بشوف على أخوه كمان
0: بس هاي جرأة بدها جرأة بدها قوة قلب
1: طبعا هلا ما يعني ممكن
0: مش أشياء بسيطة
1: ممكن هدول الناس واحد يعمل معهم لقاءات مش حابين يعني ينعرف كذا مثلا نغير بصوتهم ونعرف كيف يعني ليش وصلوا هاي المرحلة
0: صح حلوة الفكرة
1: صعبة يعني هي صعبة
0: صعبة والله صعبة
1: أطلع على حالي بصير أفكر ما عنديش هاي المبالغ بصراحة
0: أنا بقول لك الحمد لله ما عندنا مصاري
1: لا يعني
0: ما
1: في سيدي إن شاء الله يكون معنا إن شاء الله يكون معنا ونساعد الناس هو اللي معاه 100 شيكل زينا مرات بمر عليه واحد أو واحد بطلب منه 10 و20 بعطيه أو بدي كيلو خبز بعطيه يعني فهمتي كيف يعني من قيسها بغض النظر شو قديش الرقم المبلغ أميرة بس يعني هاي الشغلة موجودة عند الكل بس في أشياء مرات تكون فيها حساسة كتير لما بدأ واحد 50,000 100,000 200,000 هذا تعب سنين لأله
0: مش بسيط
1: يعني مش جايبهم مثلا غسيل أموال مش جايبهم بالحرام يعني في يعني مرة في
0: تعب سنين
1: تعب سنين هاي
0: تعب وجهد وأكتر من شغلة ممكن الواحد مشغل ليجيب هذا صحيح. المبلغ ف يعني كل الاحترام
1: اسمع شوي هاي الأغنية طوني قطان قديمة طبعا
0: رجعنا لساتنا على الأغاني القديمة
1: هاي قديمة وطنية شوي هيك
0: طب يلا
1: وزين أبدقة إذا بتعرفي لأبوه المصور ولما غنى أغنية اللي بعديها وبطلت فلسطين بتراجع تتذكري
0: أنا الحجة أغنية واحدة تبعت شدوا بعدكم
1: لا ما هي تبعت الحجة ما هي هاي تبعت الحجة مش غنتها وبعدين فلسطين
0: خربت البلد بعدها
1: كل خربان مستمر
0: خربت البلد
1: طب نسمع
0: يلا

0: كتير بحب هاي الأغنية حلوة حتى بهذا الصوت يعني.
1: بأواخر الثمانينات بالانتفاضة اللي نزلت ورفضنا نهاجر وقصة بتعيد نفس القصة.
0: فين هلأ من هاجر بطلنا رافضين ال عادي هلأ تخطينا موضوع الهجرة.
1: تخطينا ماشي
0: تخطينا. أبو عمار صباح الخير يا أبو عمار علاوي. الله يسعدك يسعد صباحك. شكرا على هالحكي الحلو. قبل ما نكمل هلأ في تحديث جديد يا علقة البلوزة. تحديث جديد يا رائد. لا من لا لا من من الأستاذ علاء الرماوي. في سوبر ماركت اسمها فيفا هايبر ماركت بس أنا مش عارفة وين. هلأ يعني من خمس دقايق الخبر إنه أسقطوا إجمالي الديون اللي بلغ عددها 21,837,000 شيكل. يعني سامحوا الناس بهاي الديون. يعني إحنا نحكي بس عن سوبر ماركت واحد يعني مش هذا مجموع. سوبر ماركت واحد سامح ب 21,000 شيكل. يعني هذا الاشي هي بعده مستمر. انا بضلني ادخل على صفحة علاء الرماوي بشوف شو التحديثات. فحاليا يعني 21,000 زي ما حكينا المسامحات تعدت 36,000,000 شيكل من وقت ما تم اطلاق هاي المبادرة اللي هي حملة تنازل لله. بنرجع بنشرح انه فكرتها انه التجار والناس اللي لهم ديون على حدا انهم يسامحوهم يعني نظرا للظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر فيها. فان شاء الله خير يعني بنشوف من هون لكم يوم كم بده يوصل المبلغ. ممكن مؤسسات جديده تدخل بهاي الحمله, شركات كتير كبيره تدخل. فاحنا هنا بنستنى ان شاء الله انه خير. يعني محمد صباح الخير يا محمد. هو بيحكي انها مبادره انسانيه لافته كتير. فكرتها يعني تقوم على إسقاط الديون أو جزء منها لوجه الله, وتجاوزت قيمة الديون التي أعلن عن إسقاطها عشرات الملايين خلال أيام. صباح الخير لأبو غالب عنتر. أريج صباحك فل يا أريج. أريج يسعد صباحكم بكل خير أميرة ورائد وجميع المستمعين والمتابعين. صباحك فل يا أريج. سوسن شربي زمان عنك يا سوسن, اشتقنا لك. يسعد صباحكم وربنا يبارك لكل شخص عمل الخير لوجه الله. آمين يا سوسن. صباح الخير تفضل.
1: صباح الخير.
2: صباحك ورد يا أستاذ راهب.
1: يسعد هالصباح يا رب. شو الأخبار؟
2: كيفك؟ الحمد لله رب.
1: تمام الحمد لله نشكر الله.
2: طمنا عنك.
1: ماشي ماشيين هنا الحمد لله.
2: أستاذ أميرة كيفك؟
0: صباح الفل يا عبد الله.
2: شو الأخبار؟
0: الحمد لله. كيفك أنت؟ شو أخبارك؟
2: الله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما وأبدا.
2: من الله بخير من العبد. لا
0: من العبد لا, كلنا هيك والله يا عبد الله. بس دائما الحمد لله الواحد يحكي.
2: والله شوفي حملة الرماء وما شاء الله عنها حملة حلوة ومرتبة.
0: صح
2: يا عمي, احنا بدناش من الأشخاص, بدنا من الدوائر.
0: موضوعك مش عنا يا عبد
2: الله. الكهرباء يحركوا حالهم, هم أحمل من المواطن.
0: صح.
2: شركات البلدية هذول الشركات الكبيرة ما شاء الله هذول حملهم أكبر.
0: يعني برك إن شاء الله لقدام يا عبد الله. يعني لسه المبادرة ما خلصت, هيها مستمرة يعني إن شاء الله لقدام هيك نشوف. يعني
2: بتعرف شركة الكهرباء والبلدية ما شاء الله عندهم اليوم خير الله على العالم.
0: بحكي معك يا رب.
1: أي. لا أنا بحكي الفكرة بغض النظر, هاي القرارات بدها.
0: هو بقول لك إنها مديونة كتيرة.
1: بزبطش قرار يعني سريعي هيك. بس أنا بتصور ممكن واحد يعني إذا ممكن يفكروا قدام يفكروا بتأجيل الديون للناس فعلا اللي هم يعني صادقين.
2: ممكن التأجيل برضه حل يعني حل كويس حاليا على حسب البلد ووضع.
0: التأجيل ليش لا.
2: وأنا عبر منظركم هذا بدي أسامح حازم صبح بالخمسين اللي بده إياها مني.
0: بدك تسامحه بالخمسين اللي هو بده إياها منك. مش هو المفروض هو يسامحك؟
2: أنا سامحت على وجه الله في الخمسين اللي بدي إياها.
0: والله إنك بتفهم يا عبد الله كل الاحترام.
2: والله عبر منبركم هذا.
0: إن شاء الله يكون سامعنا بس هو.
2: أتمنى إن حازم يكون سامعنا. أنا يا حازم الخمسين.
0: خلاص قدام الكل. قدام الكل. الله يبارك فيك ويكثر من أمثالك.
2: وكلكم يا بشر اللي بدك منه 50 و100 سامحه. سامحه. اللي بده منك سامحه فيها برضه.
0: لوجه الله سامحه صح.
2: يعني على جهتين سامح. سامح. أو عليه.
0: صح 100%.
2: هو يسعد صباحكم
0: وصباح الفل.
1: الصباح يا رب
2: العريس اللي عندكم
0: اسكندر.
2: وان شاء الله يا رب دائما حياة سعيدة يا اسكندر.
0: آمين. يسعد صباحك.
2: الله يهدي بال الأمة الإسلامية جميعا
0: وبالك يا عبد الله. صباح الفل
1: أمير. خلينا نزبطه
0: بك تزبطه. يلا منزبطه بستاهل اسكندر.

0: أما أغنية بالصميم حطيته أنا على
1: الآخر على شكله برا السيارة بنتخيل هيك له معلم
0: طب طب قبل ما نكمل هي هلأ عبود كمان بعت لي إنه ضمن كمان المبادرة تنازل لله مبادرة من كفر كنا بالداخل المحتل يا رائد يتنازل عن دين بقيمة 100,000 دولار شخص واحد. إحنا بنحكي لسه عن أشياء فردية يا جماعة الخير فكل الاحترام يعني ما بالكم لما نشوف هيك شركات أو مؤسسات أو أشياء جماعية
1: شخص بكون المال إله يعني باخد
0: هو أسهل وصريح. أسهل بس إنه لما يعني يكون إشي جماعي اتصالات
1: صعب يعني هي مش
0: هو يعني بس إنه نتمنى نشوف هيك إشي نتمنى ليش لا يعني كل الاحترام إلهم طيب تمارا يسعد لي صباحك يا تمارا وفاء الله يجزيهم الخير ويعود على كل من سامح يا رب العفو عند المقدرة ربنا يحنن قلوبنا على بعض يا رب اللهم آمين برضو بما أنه إحنا نحكي عن الموضوع لساتنا فبما أنك زبطت اسكندر بأغنية فإحنا لازم يعني إذا اسكندر سامعنا أو هيك بشوفنا قاعد شو رأيك نحكي له أنه خلص سامح أدهم بالدين
1: شو رأيك سامعنا لما
0: هلأ خطرت لي
1: عن جد
0: يعني خلص حكينا وفشينا قلبنا وهينا منبارك للناس اللي بتسامح يا اسكندر مبارح خطبت
1: هاي قول هاي
0: قول صح
1: والله ما خطرت في بالي
0: أنا ذكية أنا بخطر على بالي أشياء كتير يا رائد فاسكندر سامح يعني ربنا هيك مبارك
1: بطل يسمع ألو ألو بسمعنا 24 ساعة
0: حذف الراديو هلأ
1: ألو حول وينك في شيء
0: فلا بركي هيك
1: اسكندر مرة طيارة صار بال بالاستوديو تتذكري
0: ملحش وشاطر يسألنا بس شو أسماء هدول الأغاني عشان يخبيهم يهديهم واحدة منهم يا رائد مبارح حطها بالحفلة كمشتة لاسكندر فإن شاء الله يكون سامعنا ليش لا طيب إذن سؤالنا اليوم احنا بنحكي يا جماعة الخير عن حملة او مبادرة تنازل لله فاحنا هيك قاعدين نسمع الاراء بنشوف ارائكم شو تعليقاتكم على هاي الحملة بتقدروا تشاركونا اكيد على 23-7-9-1-4-3 وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

0: شو وضع الطقس يا رائد؟ أخبرنا طقس.
1: كيف الجو كان امبارح؟ هو
0: بالليل صراحة براد،
1: في براد
0: بس بالنهار لا شو، بس إنه بالليل جد براد.
1: بالليل تحسي خلص يعني الصيف عماله يعني بمراحله
0: قاعد بتلاشي علي. خلص راح الصيف مثل
1: يعني
0: ما ودعت
1: يعني السبت رح يكون الجو صيفي حار، نهار انه بالليل رح يكون منعش ويعني خارج اعداد مستمعين، والاحد نفس الشيء رح يكون جو حار بالنهار وبالليل برضو منعش بالقعدة بالليل مع أرجيلة بزبط برضو الموضوع.
0: صح.
1: اثنين ثلاثة الأربعة، عند الأربعة في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والخميس والجمعة انخفاضات بسيطة على درجات الحرارة. يعني بالمجمل يعني الموجات الحر كانت كبيرة
0: تتلاشى خلص راحت عم بتروح.
1: يعني احنا نوصل 21 شهر ونبلش في فصل الخريف،
0: فصل الخريف وبعدها بالشتاء والكآبة والأجواء اليابي. والله حاسب حساب الشتاء من هلأ يعني عن جد، لكن ان شاء الله بيطول كمان شوي الصيف على الأقل. أنا الصبح قرأت على قصة توقيت الشتاء ونسيت أمتى، بس هو بشهر 10 رح يبلش. نسيت اليوم
1: بجوز 29
0: رح يبلش. يعني خد لك يعني توقيت الشتوي والشتاء وبرد، يعني أجواء صراحة رح تكون بالطب. يعني ما بعرف اللي بيحبوا الشتاء كيف بتفكر أولاد. أنت تحب الشتاء ولا الصيف؟ أنت الشتاء صح؟
1: بحب الشتاء.
0: تحب الشتاء؟ خلاص إذا بيش أكمل
1: الصيف بوضعنا بقلوش فايدة.
0: طب
1: لا طلع ولا نزلة.
0: طب ولا بالشتاء بتقدر تطلع ولا تروح؟
1: ما هو يعني لأنه وضعنا بشكل عام. يعني بطلنا نعرف نطلع ولا نروح. لا
0: الله يجيبه على خير يا رب.
1: قاعدين في الدار،
0: خلينا بالدار.
1: لاقي سبب
0: بالدار والشغل،
1: لاقي سبب مقعدنا في البيت أو في مكان مربع مثلا. يعني
0: يكون في حجة على الأقل. صح. طيب تمارا بتحكي لنا الرحمة مفهوم واسع وعميق كتير، وما بيقتصر فقط على الجانب المالي أو إنك تسامح الديون. مسامحة الديون هي صورة واحدة وجميلة من صور الرحمة، بس الرحمة ومسامحة الزلات، تتجاوز الأخطاء الصغيرة بين الأصدقاء كمان أفراد العائلة، التخفيف عن العاملين، عدم إرهاق الموظفين أو العمال بأعمال فوق طاقتهم، الدعم وقت الأزمات، الوقوف بجانب حدا بمر بمحنة نفسية أو صحية ومش بس مادية. باختصار بتحكي لنا أن الرحمة هي رقة في القلب بتخلي الإنسان بشوف آلام الآخرين، بتحرك عشان هيك يخففها عنهم بأي طريقة، ممكن بابتسامة، ممكن بكلمة، ممكن بموقف، أو حتى دعاء بظهر الغيب. يعني مش بس إنه بتحكينا تمارا إنه شرط يكون إشي مالي، لا، يعني الرحمة ممكن تكون بكتير شغلات إحنا ممكن نقدمها، ممكن نساعد فيها الناس، بتصير يعني طبيعي. يوسف بيحكي لنا عقبال الشركات الكبيرة اللي المفروض هي يعني تعمل هاي الحملات، زي ما حكى رائد هاي الشغلات قلنا بدها وقت يا يوسف، يعني مش قرار شخصي بتاخذ زي ما انه الواحد بيكون عنده ماله الخاص، لا بدها شغل كتير، بس ان شاء الله نأمل نتمنى لانه البلد لسه فيها خير وأولاد البلد فيهم لسه خير. وإحنا مكملين أكيد معكم بحلقتنا من برنامج يوم بيوم وسؤالنا يلي بيحكي عن حملة تنازل لله. مشاركاتكم أكيد نستقبلها على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أغني على الوجع ما أنت حطيت إنه عن جد نصرف ونصرف ما بنعرف شو بيجي الواحد. شفت أنا الصبح يا رائد الناس رجعت لموضوع الكلاب الضالة
1: كتير
0: تحديدا بشارع 17
1: عم بيجينا كتير والناس بتحدث كتير بهذا الموضوع. يعني إذا
0: تلاحظ هنا قد ما حكينا عنه والله
1: بنحكي فيه إن شاء الله برضو الأسبوع الجاي،
0: بس
1: إذا بتلاحظي في المدن الثانية في تحرك
0: يعني بس عندنا ليش لا عندنا
1: هلا احنا يعني ما بعرف ايش بيفكروا ايش ممكن لاقوا حل.
0: طب المدن الثانيه كيف تصرفت بهذا قتل؟
1: لا قتل مو مش للقتل يعني زي في مكان حبس. مكان كبير يعني بده يخصصوا فيه بعض
0: هاي. طب ما بعرف حلو هاي الفكره عملوها يعني بلاش تضطروا الناس ينزلوا هم يقتلوهم بايديهم، يعني بكره تقدر الرفق بالحيوان والرفق بالحيوان. طب ما هو عض كتير ناس زل كتير ناس، يعني خلص إذا عضك هذا الكلب سلامتك بتدوم، يعني تعيش ما تعيش
1: إن
0: شاء الله أعلم.
1: مشكلة إذا كان مسؤول طبعا لا
0: وضع صعب بكفي والله، يعني خف الموضوع هو قعد فترة بس هلأ رجع موضوع الكلاب الضالة، فلا قولنا حل يا جماعة على هذا الإشي رجاءا. طيب عندنا تمارا بتحكي لنا هاي التجارة مع الله، ربنا بيبارك لكل واحد تنازل وكان بقلبه رحمة وكل هذا لوجه الله فنياله كسب الآخرة. أبو غالب ممكن ما سمعنا، نرجع نشرح له يا رائد أنت شو حكيتنا، بحكي لك وين البلدية من المسامحة، رد ارجع اشرح لنا الوضع إنه مو إشي شخصي.
1: أنا ما بدافعش عن حد، بس هي أي حتى لو كانت شركة صغيرة هاي ممكن يكون فيها شركة، فانه بده يكون في قرار، بده يكون يقعدوا مع بعضهم كلهم لياخذوا قرار موحد.
0: بالنسبه
1: للمؤسسات الحكوميه والهي هو في مال عام بلديات كذا، فرضوا قرار راح يكون قرار جماعي، يعني بده يكون مش والله رئيس البلديه بسرعه والله والله يلا خلينا كذا، هذا ممكن
0: بده وقت
1: بده بعرفش كيف ممكن كيف اجراءاته، ففي صعوبه. اما زي ما حكينا هلا انا صاحب مال انا كرائد عادي بدي اكب كل مالي احطهم لناس محددين شايفهم بدهم مساعده، انا حر بمالي لانه الي
0: شخصي مش مع جماعه او مع شركه او مع مؤسسه، لا هو
1: صحيح.
0: حر
1: صحيح. صح نرجع لاتصال. الو
2: الله يسعد لها الصباح.
1: يسعد هالصباح يا رب،
2: ما شاء الله عنكم يعني برامجكم في تقدم زيادة
0: الله يسعدك.
2: فشو هو السؤال يعني أنا ما استوعبتوش كثير ما كنتش قاعدة جنبه.
1: كمان مرة هو كان في عنا يعني صحفي يعني فكر بحملة

0: كمان الضغط النفسي واللي بيصير في الإنسان اللي عليه دين وعليه شكات وعليه مش قادر يدفع، قول يا رب منين بدي أسكر ومنين أدفع، وإجا فرج الله يعني ربنا الله يفرجها عدلي أفرج عليهم
1: يا رب. آمين.
0: أنا هيك بحكي، أنا بالنسبة إلي أنا بحبوش الدين، أنا عاملة قاعدة عندي في الدار، معاك بلزمك معكيش بلزمكيش،
1: صحيح ما يلبسش،
0: لأني أنا ما عنديش إمكانية يعني أأخر حالي بالدين.
1: صح.
0: ما بقدر،
1: سيء
0: خصوصا الماء والكهرباء، يعني بقول إذا تكوم علي شهرين بصير أصيح، لأن الدخل اللي عندي قليل جدا، بتحملش إني أخره وما بدي أكومه، وبدي اقطع عنقود اقيمه من شان اني انا اقدر اكافئ بيني بين ميتي وكهربتي وبيني واهل بيتي. فلما بتكون فاتورتنا يعني مش كتيره ومش قليله، ومن يعني بنعرف
1: ان عليها
0: متعودين عليها وهي سحبنا، فانا بقول ليش اقومها؟ يعني مثلا ابني ما عندوش امكانيه يتحمل يدفع شهرين وثلاثه واربعه مع بعض بندبح، فخلينا ندفعها ومنجعوش، بناكلنا خربوش، بنعملنا ايش في قلب البيت،
1: بنخطط.
0: فبس بقول لك في بعض من السيوله اللي بلموها، اقسم لك بالله في بيوت عريانه وبتستحي تحكي وما بتتداين.
1: شوفي لوين في كثير هيك والله. صحيح.
0: ما بتداين، وبقول لك ما عندناش امكانيه نسد، واذا رحنا نتداين بتطلع فيها مثلا التاجر بيعرف انه هذا الزلمه مثلا ما بيقدرش يدفع لانه عاطل عن العمل. في ناس فيهم أولادة حلال بقول له خوض، في ناس بقول له يا عمي أنا الثاني لما بدي أعطي لفلان لفلان دين، أنا وين وين وين وين رئيس مالي بدي أروح فيه؟ فيعني ما تخجل مني إذا أنا ما قبلت، أو إذا كتر دينه بقول له كتر دينك،
1: يمكن يسامحه بإشي بسيط مثلا،
0: ما بقول لك بعطيه، بس لما يكتر دينه بقول له يا عمي كتر دينك ما بقدر. انا بدي انا بعين وبفتح وبفرج، بس لما يكون يعني اشي لناس كثيره، يعني الناس اللي تحقت للتجار الله يعطيهم العافيه.
1: آمين.
0: مثلا احنا عندنا في البلده القديمه البقاله بتدايننا، لان احنا ولاده البلد ولاده الشارع قدامهم،
1: بيعرفوكم عارفينكم
0: بيعرفونا. بس ما من يعني ما من تقل دمنا.
1: صحيح.
0: شايفوا كيف؟
1: أيوة.
0: خذ واعطي، طالب واعطي، يعني مش انه انا والله انا معي هدول الهلات مش فاضي اعطي، ما هو بسأليش لا اروح اجيب لي شيء تاني، لا بسأل. بس من سؤاله بيخجل من العشرة العمر اللي انتو وياه بالشارع، ومفروض هذا يكون في قناعة انه يطلع على الناس المستهدفة واللي ما بتقدرش تتداين، واللي بتقدرش تقول في يوم من الايام بس لانه ما عندهش دخل، والعامل صاحب البيت قاعد عاطل عن العمل، ومهما يفوت عليهم طالما صاحب البيت ما بيشتغل، هذه الملالين الخفيفة البسيطة شو بدها تسلك غير صحن حمص وفلافل وخبزات وهيك شغلات، شو بدها تعمل يعني؟ مش رح تعمل اشي، هدول يتدور عليهم.
1: صح 100%.
0: انا امبارح سمعت وحدة اول امبارح يوم الخميس مع النغام، يعني قالت الوضع سيء، يعني بيتي فاضي، يعني اولادي مش قادرة احط لهم اعانات، بنتي نجحت ما صدقت ما حطيتهاش بسالة معيش امكانية. يعني لما بتسمع هدول هاي وين بدها تروح؟ ما هي هاي لو في عندها امكانيه بتتعلم بنتها بتعين امها.
1: صح.
0: ففي
1: الله يكون بعون الناس والله،
0: ولازم يعني انتم تعملوا برنامج بحث مع مع دائره الشؤون الاجتماعيه، ما يكون فيش فيها اخذ عطاء، فيها ملف في يوم من الايام اذا نطفت او اذا وصلت الماده للشؤون تكون هدول الاولى فالاولى.
1: صح. في اولى طبعا.
0: دوروا طبعا عليهم يا عمي، دوروا على الناس الغلبانة، دوروا على الواحد بكون عايش بين امه وابوه واخوه واهله، ما اشبه ذلك، وتفقد امه وتفقد ابوها وتفقد خواتها، بتصبي لحالها بين اربع حيطان. وين تروح هذه؟ وبتروح عند اخوها بتفوت ضيفة يعني مش اكتر. شو تعمل المثل هاي؟ هذا البحث الاجتماعي لازم ينشغل عليه
1: ان شاء الله. ليش لا ان شاء الله.
0: انا بترجاك لانه بشوف ناس كتير بصيحوا وبعيتوا من الناس اللي عندهم كرامة وعزة نفس.
1: إن شاء الله الله يقدرنا يا حجة إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك.
0: صباحك.
1: صباح الفل. طب إحنا عشان نسكر جدل إنه ليش البلدية وكل هاي الأمور ما عدا عن اللي حكاها رائد، إحنا نختصرها بكلمة واحدة، إنه سواء بلدية أو مؤسسات هي عبارة عن مال عام وليس مال خاص، خلاص عشان نحسم هذا الموضوع وإن شاء الله بنرجع.

0: نرجع نحكي ونكرر نشوفهم لقدام بهاي المبادرة. يعني احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه بأول الطريق يا جماعة الخير، وهاي الباب مفتوح يعني ان شاء الله انه خير. نرجع لنجات. صباحك فل يا نجات. بتحكي لنا هاي مبادرة اجتماعية إنسانية استثنائية اجت بوقت حساس في ظل انقطاع العمل قلة الرواتب. فإحنا هون يعني بهذه المبادرة شفنا كيف التكافل الاجتماعي، شفنا الرحمة الإنسانية كيف خففت على كثير من الناس إنه يدخلوا بالمحاكم بالعداوات بين الناس. نشكر القائمين عليها. يسعد صباحكم، صباح الفل. آخر إشي عندنا تمارا بتسألنا سؤال. من يومين سمعت على أحد الصفحات بعنوان احذر، فهي فكرة إنه إشي خطير وإشي مهم. كملت متابعة على أحد الفيديوهات اللي هو الشخص بحذر من بعض الأشخاص اللي بينزلوا على الشارع باسم صحفي أو إعلامي وبيصير يسأل الناس، بيكون حامل جوال ومايك. السؤال وين الرقابة من هدول اللي بعض الناس يعني مش عارفتهم إنهم مش صحفيين أو إعلاميين؟ والله يا تمارا أنا بدي أحكي لك شغلة. بديش يعني مش بديش احكي براش هيك حدا يزعل منا، نزعل حدا يوصل لهاي المرحله. بس هلا موضوع الرقابه، انسي فيش رقابه. هلا صار اي حدا بيقدر ينزل على الشارع يحمل مايك يحمل جوال يحكي عن حاله صحفي واعلامي، وهو لا يموت لهاي الصفات ولا إشي. يعني لا بيكون صحفي لا بيكون اعلامي لا بيكون اساسا دارس هاي الشغله ولا بيعرف عنها إشي. بس هي اللهم شغله ترند، شغله اجمع لايكات، كل هاي الامور. بس هم ما بيكونوا لا صحفيين ولا اعلاميين. يعني هم احيانا انا بحسهم انهم عن جد بيشوهوا صوره الصحافه وصوره الاعلام بهاي الشغلات اللي بيعملوها. بس قصه انه يكون في رقابه، ما في رقابه مع الاسف. يعني كل الحابل بالنابل مخلوط ببعض يا تمارا. الصحفي مع الاعلام مع اللي عامل حالهم بلوجرات مؤثرين، كلهم هلا صاروا بينزلوا على الشارع عادي، ما فيش حدا بيمنعهم ولا في حدا يقدر يقرر اذا هل هو مسموح ينزل ولا مش مسموح ينزل مع الاسف. يعني هذا الاشي ابدا مش لطيف ومش حلو. بس شو نعمل يا تمارا، ما باليد حيلة. وإحنا رح نختم هلأ، يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة. حلقة رائعة، وتعليقاتكم ومشاركاتكم أروع، والحملة بحد ذاتها هي صراحة رائعة. وكمان مرة للمرة المليون نرجع نشكر أكيد أستاذنا الصحفي القدير علاء الريماوي. الله يبارك له على هاي المبادرة الحلوة، وإن شاء الله هيك دائما بعملنا مبادرات حلوة لتخفف عنها الشعب وعن هالبلد كل هالضغوطات وكل هالأوضاع السيئة اللي إحنا منعيشها. كل الاحترام يعني لولا مثل هيك ناس ممكن تطلع بهيك مبادرات. وإن شاء الله إيش تفضل
1: في كمان كومنت أخيرة. يعني الكومنت بقول طيب، وأصحاب العقارات والإسكانات اللي أغلب مستأجرينهم من عمال الداخل، وكنا نعرف وضع أو ظرف هالعمال يدوب طالعين حق كل الخبز، إن شاء الله بس حضميرهم.
0: في كتير سامحوا أصحاب العقارات على فكرة.
1: هي القصة برضو مش مجبور الواحد، هو يعني احنا خلينا نكون منطقيين.
0: هي مش إجبارية،
1: يعني هي مش فرض على الواحد،
0: مش إجبار من
1: كل واحد أضرب ظروفه. بجوز هو مش قادر فعلا عنده عقارات، بس كتير كاتب شيكات مصفر.
0: فإحنا ما من الناس اللي ما بتسامح،
1: اللي بيقدر حيا الله ولا ما بيقدر حيا الله. لأنه ما بنعرف عن ظروف الناس التانيين.
0: العفو عند المقدرة.
1: أيوة هي هاي، بجوز ما بنعرف، بجوز وضعه أسوأ من الناس، بجوز حتى اللي مساهم والله بجوز يكون وضعه أصعب من الناس اللي تسامحت. يعني فبناش نكون احنا برضه جلادين
0: ما نلوم
1: لناس تانيين ما قدموش. هذا اشي بينه وبين ربه، ربنا هو اللي ادرى بالناس كلهم.
0: هم احرار، ما حدش ضاربهم على ايدهم قالهم اعملوا. لا نلوم ولا نسب ولا ندعي، هم ادرى بحالهم بظروفهم. وان شاء الله يعني بضل الخير ماشي يعني عنا ان شاء الله نتمنى. شكرا لكم، نتمنى لكم بداية اسبوع حلوة علينا وعليكم، ونشوفكم بكرة ان شاء الله بحلقات جديدة مني انا ورائد. الى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: 100.8 حياة فهم.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: افتح حياة FM، حياة FM، اسمع ركز، راديو حياة 100.8.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. حالة الطقس،
4: الأرصاد،
3: في درجات الحرارة
4: رح تكون،
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 2 مئويات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد. بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: إنها الثالثة مساءً.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف

تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: الرابعة مساء.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.
4: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
5: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
4: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: آخر الحب
1: ولو. عم تسمعون حياة FM.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: ألو،
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو 6:00 مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

صالحتك وخصمتك تاني.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
1: ورسولا. عم تسمعون حياة اف ام.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: 生动吗？
1: 你走啊，你
0: 走啊，走。
1: 哎，你
0: 这
1: 么
0: 不
2: 会撒手，
0: 走
2: 着。
0: 我
2: 说，
0: 我
2: 好，
0: 哎。

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: العيال هيبعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: إنها الثامنة مساءً.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. التوجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي.
6: هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي، لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه
1: في نابلس يحلو السمر.
3: في نابلس
1: مع راديو حياة.
3: حياة أحلى راديو.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل ما تأشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فضوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فضوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصر الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
1: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة. عكا.

0: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في 1000 قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا 4 حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما مننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
2: في عكا النجمان

0: والحب الغايب.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج السنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بمينائها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلا روح إلا هلاك إلا روحين البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساء الآن.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

ام، حياة اف ام، اسمع ركز، راديو حياة 100.8.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: الساعة الآن 11 ليلا.
5: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.